صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الجن ترى؟ هل نرى الجن؟ الجن ترانا، هذا ما في خلاف، لكن هل إحنا نشوفهم؟ وهل ثبت في بعض القصص أن أناسا رأوا شيئا من الجن؟ الله عز وجل يقول في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنتم ما تشوفونهم، إبليس وقبائله وذريته يشوفونكم لكن أنتم ما تشوفونهم، هذا القرآن. طيب هل الجن يستطيع أن يتمثل بأشياء علشان نشوفه مو على حقيقته؟ يتمثل بحيوانات، يتمثل ببشر، يتمثل. اسمع لي هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني قبل العيد الليلة الأخيرة، الليلتين الثلاث ليالي الأسبوع الأخير، الناس تجمع صدقات غير زكاة الفطر، ويجمعون الناس في رمضان، اللي زكاة ماله، اللي زكاة محصولة، اللي. وبيت المال وين كان؟ عند أبو هريرة، هو الخازن، هو الحارس، وكان بالليل ينتبه لحد يجي يسرق، هذه زكاة، هذه أموال الفقراء. يوم من الأيام سمع صوت أبو هريرة بالليل، تخيل الموقف، وهذه للناس اللي يحبون سوالف الرعب. بالليل سمع صوت، وإذا برجل كبير بالسن جاي قاعد ياخذ من الأكل، حاط له شيء وقاعد كيس وقاعد يجمع من الأكل، أكل شنو؟ أكل الزكاة. يقول: فجئت إليه وأخذته، مسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا هريرة، إني محتاج، أنا فقير وعلي عيال ولي حاجة شديدة. أبو هريرة يدري أن في النهاية هذه الزكاة للفقراء، وهذا رجل فقير، سامح أبو هريرة فخلى عنه، تركه، بس ما ترجع مرة ثانية. يقول: فلما أصبحت، لحين ما قال حق الرسول اللي صار، الفجر النبي صلى الله عليه وسلم سأل: يا أبا هريرة. نعم يا رسول الله. ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أكبر. أبو هريرة استغرب، إيش دراها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالليل جاء رجل ومسكته ومشى وما قلت له. فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، عند عيال وفقراء ومساكين، فرحمته فخليت سبيله وتركته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راح يرجع لك مرة ثانية. لما قال سيعود، أبو هريرة حين الليلة الثانية جاهز، الليلة الأولى فجأة، الليلة الثانية يترصد له. يقول: فرأيته يأتي ويأخذ من الطعام، مسكته، قلت: راح أرفعك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة ما راح أخليك، كذبت علي المرة الأولى، تقول أنت محتاج والرسول قال إنك كذاب، والله صدق الرسول، قال أنا محتاج ولي عيال، وشكله يكسر الخاطر. يقول: فخليت سبيله، فأصبحت حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يدري أبو هريرة أن الله يوحي إليه. فقال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته فخلى. قال: أما إنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة أبو هريرة مسكه ما خلاه يروح، قال: هاي ثلاث مرات ما تروح هذه المرة. فقال: إذن تبيني علمك كلمات ينفعك الله بها؟ علمك شيء وتخليني؟ قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، شوف الرجل الشايب قاعد يقول له، شايب رجل كبير، فاقرأ عند في الفراش بالليل، اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، كل آية الكرسي هذه، فإن فعلت لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. استغرب أبو هريرة، صاحب علم أبو هريرة، أول مرة يسمع هذا الكلام. يقول: فخليت سبيله، روح. فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الأحداث بدأت تتطور شوي شوي. فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟
قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليته سبيله. قال شنو هي؟ ما هي؟ قال قال لي إذا أويت قال الحديث فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تدرون شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقك. هالمرة صدقك وهو كذوب، هذا كذاب. تعرف منو قاعد خاطب بالثلاث ليال هذه يا أبا هريرة؟ تدري منو هذا الشايب اللي قاعد يكلمك كل ليلة، اللي جاي يسرق من أموال الصدقة، اللي علمك على هذا؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال ذلك الشيطان، هذا جني وشيطان هو اللي جاي يسرق من أموال الصدقة. مرة ثانية تمثل الشيطان في أيام البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون رايحين يقاتلون المسلمين في معركة بدر. جاء رجل في صورة سراقة ابن مالك. الآن المشركين رايحين، قوم آلاف رايحين، وين؟ ألف واحد رايحين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرسان والأموال. شافوا واحد يشبه سراقة بن مالك نفس شكله، ومعه قال لهم أنا معي قوم راح يقاتلون معاكم. قالوا من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان، إني جار لكم، أنا اليوم معاكم ضد الناس، ضد محمد وأصحابه، سأقاتل معكم. بدأ يشجع الناس ثم قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، اليوم أنتوا المنتصرين واليوم أنتوا الغالبين واليوم أقوامنا كلها معاكم. تدرون من هذا الرجل اللي تمثل الناس بهذا الشكل وقال لهم هذا الكلام؟ شيطان، وقيل هو إبليس بنفسه. طبعا كفار قريش استانسوا، لين التحم الصفين بدأ القتال، وأول قبل القتال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين. شاه القوم وشاف إبليس أو الشيطان، شاف جبريل بنفسه نازل والملائكة نازلة، إيش سوى؟ بدأ يهرب. كان ينادونه الناس قالوا له وين رايح يا سراقة، وين رايح؟ قال أنا أرى ما لا ترون،

رأى جبريل بنفسه، رأى الملائكة، رأى أشياء ما رأاها الناس، الشياطين ترى. فلما رأى هذه الملائكة التي تتنزل فر يقولون وصل للبحر وهو يفر منهم. هذه حادثة أخرى تمثل الشيطان فيها على هيئة إنسان. حادثة الأولى ثابتة مع أبي هريرة، حادثة ثانية في معركة بدر لما قال للناس إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وهرب حتى دخل البحر. إنه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان ومكائده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضلي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. هناك أمور تخفف الابتلاء، ذكرت لكم فوائد الابتلاء من تكفير الذنوب ورفع الدرجات وغيرها، وهذا تذكر هذه الفوائد يخفف الابتلاء، لكن أيضا تذكر أنه لا يمكن الفرار من الابتلاء. يعني مهما الإنسان تعامل مع الابتلاء يتذكر أن الابتلاء ما في مفر منه وأنه سيصيبه. لكن أيضا مما يخفف الابتلاء هو أن ينظر الإنسان للذين ابتلوا ابتلاء أشد منا وأوذوا أذى أكثر منا، فالتذكر مصائب الآخرين يخفف الأذى على النفس. لكن أيضا ذكر العلماء أن يتذكر الإنسان أعظم مصيبة مرت بالأمة كلها، وهي مصيبتنا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال. كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى ابن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر، لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات. فالدجال يهودي من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية بارزة، وقد جعله الله اختبارا لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم، فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده. أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر، لكنهم دمويون. أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له 100 ولد، فهذه قصص لا صحة لها. كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار، سببها اجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها، فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين، كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ليس لهم قدرات خارقة. ليس صحيحا أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. ليس صحيحا أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز، فتلك إسرائيليات وأكاذيب. هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين، ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا 100 الملايين في القرن الماضي وما زالوا. يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاقا ولا رسالة، لا يحملون سوى الحراب والسيوف، يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها، ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم. أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى. لكن ما علاقة ابن مريم بهم؟ ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول: إن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، أي يذل وتتلاشى قوته، فيهلكه الله على يد ابن مريم ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد. وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم. فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول: يهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق، فإذا هو في مكة، فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا
2: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لديك 3 أبناء وقد تربوا بذات التربية، لكن تختلف الميول والشخصيات والقدرات من شخص لآخر. لذلك عزيزي ولي الأمر، لا تضغط على ابنك الطالب أن يكون استنساخا لطالب آخر متفوق، سواء من داخل العائلة أو من خارجها. كل له قدراته وكل له سعة استيعاب. طبعا أنا لا أتحدث عن الطالب الذي ينام طوال العام ويجي في ساعة الاختبار ويقول هذه قدرتي، لا، أنا أتحدث عن الطالب الذي يجتهد، الذي يذاكر من بداية العام ويحضر نفسه، ولكن لا يأتي بتلك النتائج المرتفعة والعالية، لأنه هذه هي قدرته. يمكن هذا الطالب اللي احنا نشوفه ضعيف عنده ميول أخرى أعلى مستوى من طالب متفوق دراسيا. أنا ما أقول إن احنا نترك هذا الطالب خلاص ويفشل وانتهى الموضوع، لا، احنا نحاول إن احنا نحسن من حالته النفسية، نحاول إن احنا نرفع من معنوياته، نحاول إن احنا نسهل له الأمور اللي تستصعب عليه علشان يستوعبها وعلشان يفهمها وعلشان يعيش في داخلها. لكن ما نخلي استنساخ لشخص آخر، ما ندخل لغة المقارنات في معالجة هذا الطالب. وما في إنسان يحب يكون في مستوى ضعيف، كل إنسان يحب يكون في مستوى أعلى مما هو عليه. عشان كذا عزيزي ولي الأمر، تقبل ابنك أو بنتك عشان هو يتقبل نفسه، عشان ما يحس أنه وحيد في هذه الدائرة اللي هو فيها. وبعدها حاول أنك أنت تعالج بعض الأمور اللي ممكن تكون هي الخيط علشان ترفع من مستوى، بدون مقارنات وبدون استنساخات.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه وذكرها أيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بل ووصف بها، هذه الصفة هي الرأفة. الرأفة أيها الأحبة ما معناها؟ الرأفة هي لفظ يدل على الرقة والرحمة، وذلك كما عرفها ابن فارس. ولا الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور. قرئ رأفة، والرأفة هي أشد من الرحمة ولا تكاد تكون مع الكراهية. إذن هي صفة فيها رحمة، فيها شفقة، فيها حنو على الآخرين. والله سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى الرؤوف. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف هو المتناهي في الرحمة بعباده. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته يوم الأشهاد، وأن يجعلنا جميعا تحت رحمته سبحانه وتعالى. ونحن بلا رحمة الله وبلا رأفته عز وجل علينا والله هالكون. وأيضا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة الكهف في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى رؤوف؟ أي شديد الرحمة. وقيل رؤوف بالطائعين ورحيم بالمذنبين. فهذه الصفة، صفة الرأفة، حريب المسلم أن يتخلق بها وأن يكون رؤوفا على من حوله. في ذلك كسب للأجر والثواب من الله عز وجل، وفيها تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي ذلك أجر وثواب من الله عز وجل. وفي ذلك أيضا حماية للإنسان من الوقوع في العلاقات التي ربما تكون مضرة عليه. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة فيما هو مناسب لها، لا شك أن لها آثار طيبة عليه وعلى تعامله مع الآخرين، وعلى أن يكون الإنسان يقبلون عليه الناس أكثر من غيره. فالرأفة صفة جميلة ورائعة، وقد جاء في ذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وكان في مجمع من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه أعرابي فجبذه، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني وأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأعرابي وجبذه حتى أثر في عنق نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فحينما جبذه لم يقل له كلاما طيبا، فقال بكل جفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فيا ترى ماذا كان موقف نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ كان موقفه موقف العظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فابتسم وأمر له بعطاء، يدل على رأفته بهذا الأعرابي. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره عليه الصلاة والسلام، بل أخذه وعلمه، يدل على رأفته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتراحمين، وأن يجعلنا ممن يرأف بعضنا ببعض، وممن يوفقون لأن يقيم ما يحبه الله عز وجل في نفوسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسامح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. لقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخره. ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل، لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت بها. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. رجال حول الرسول. حول الرسول. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلوات الله عليه أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب

0: كأنه بيته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه، وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الجارية.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلوات الله عليه. فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله، وسنه تقارب 80.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رسول. سمعت أنه خدم. إن كان رسول الله يتسمعك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن موضوع اليوم الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تتمة الآية وكونوا مع الصادقين، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن تستطيعوا أن تتقوا ربكم إلا إذا كنتم مع الجماعة، يعني إلا إذا كنتم في أجواء الإيمان، في أجواء الطهر، في أجواء البطولة، في أجواء الورع، في أجواء الحب لله عز وجل، في أجواء الصدق، في أجواء الأمانة، في أجواء العفة. الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها، يعني بشكل أو بآخر اجلس مع التجار واستمع إلى حديثهم وإلى دخولهم وإلى أرصدتهم وإلى سفرهم، تشتهي أن تكون واحدا منهم. لا سمح الله ولا قدر، لو جلست مع أهل الفجور والعصيان واستمعت إليهم ورأيت أنهم غارقون في اللذائز، ربما اشتهيت أن تكون معهم أكيد. لذلك وطن نفسك، لن تستطيع أن تسير إلى الله سيرا حسيسا إلا إذا كنت مع الجماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معنى اصبر نفسك، القعدة على الأرض، ضيافة ما في، والدرس طويل. بزيارة لصديق، في فيلم، في فضائية، في موقع إلى آخره، في جلسة وسيرة، في ضيافة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوتنا الكرام، يعني إخوة كثر يشتكون إلي هذه الظاهرة، أنه في ساعة من ساعات اتصاله بالله يتألق، قال لي ثم أنتكس، قلت له هل مع النكسة معصية؟ قال لي نعم. أين وقعت هذه المعصية؟ قال لي أجلس مع أناس لا عهد لهم ولا استقامة لهم ولا عقيدة لهم ولا ورع عندهم، هذا السبب. لذلك لا بد من حمية إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، أنت مدرس بمدرسة فيها من جميع الأطياف، فيها الملتزم وغير الملتزم، والمستقيم وغير المستقيم، والصادق وغير الصادق، والمتصل بالله وغير المتصل، فيها من جميع الأطياف. أنت علاقتك بعملك، دخلت إلى صفك، ألقيت درسك في غرفة المدرسين، سلمت على إخوتك وزملائك فقط، سألك عن صحتك الحمد لله، صار في مطر الحمد لله، كمي لي بالله استحده. معلومات محدودة جدا. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، بل علاقتك برئيس العمل، أنت بجامعة إلى رئيس، أنت بمؤسسة إلى مدير، أنت بوزارة إلى وزير، علاقة الاحترام والأدب، أنت مؤدب، مستقيم غير مستقيم، عقيدته سليمة، هذا ليس من عملك. عملك أن تحترم هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة، تدخل بتسلم عليه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مستقيما عليك أن تهاجمه، لا لا لا. صدقوا أيها الإخوة، صدقوا، يعني ما من مقالة قرأتها في مجلة وجعلتها منهجا لي في الدعوة كهذه المقالة، مقالة بمجلة تموينية. قد تستغربون، ما علاقة التموين بالدعوة إلى الله؟ ما في أي شيء يجمع بين التموين والدعوة إلى الله. تقول المقالة: لو أن الغش انتشر في البلد، باع يكذبون، يغشون، يدلسون، يرفعون الأسعار، يبيعون بضاعة سيئة بسعر عالي، يستغلون جهل المشتري، ماذا على وزير التموين أن يفعل؟ قال: أمامه طريقان، طريق القمع، قمع الغش، بيرسل جيش من الموظفين يفاجئون أصحاب المحلات، يأخذون البضاعة، يحللونها، يدققون في الأسعار، يطلبون الفواتير، فإذا كان هناك مخالفات كتبوا الضبوط وأغلقوا المحل وساقوا أصحابها إلى السجن. أي أول أسلوب، ماذا اسمه هذا الأسلوب؟ القمع. قال: في طريقة أخرى أرقى بكثير، ما أدري إذا طبقت أم لم تطبق. بيفتح وزير التموين مؤسسة استهلاكية، ببيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، فكل الناس يقبلون على هذه المؤسسات ويدعون الباعة الغشاشين. الباعة الغشاشون إن لم يقلدوا المؤسسات ماتوا من الجوع. تمام؟ الموضوع تمويني محض، أنا جعلته منهج في الدعوة. لا تتهم أحد، لا تنتقد أحد، لا تكفر أحد، دعك والناس، اعرض الإسلام عرضاً واضحاً مؤيداً بالأدلة وطبقه وبس. الناس بفطرتهم بعفويتهم يقبلون عليك ويدعون هؤلاء الذين اتخذوا الدين تجارة، بس لا انتقدت ولا اتهمت ولا تراشقت التهم مع أندادك وانتهى الأمر. هذا الأسلوب الآن الأمثل، اسمه الأسلوب التدخل الإيجابي في السوق. التدخل الإيجابي في السوق أي التدخل الإيجابي في الدعوة، عرض الإسلام بشكل منطقي حضاري واضح مع الأدلة وطبقه وبس وانتهى الأمر. لك مضطر تفوت بمهاترات ولا أن تنشئ فتن ولا أن تستعدي الناس، والناس ليسوا أغبياء. أخواننا الكرام، من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. ناس يعرفون الحقائق، يرون الصادق من الكاذب، يرون المستقيم من المنحرف، يرون الأمين من الخائن، أبداً واضح كل شيء. فلذلك أنت حينما تكون مع الجماعة تعيش بأجواء إيمانية، تعيش مع الحق، تعيش مع النص الصحيح. يعني إذا في كم كبير جداً من الأحاديث الصحيحة، في كم كبير جداً جداً جداً من الأحاديث الموضوعة، من يعلمك أن هذا الحديث موضوع وهذا صحيح؟ العلماء. أما لوحدك تقرأ مقالب مجلة، تقرأ كتاب كله ضلالات، ينطلي عليك ما فيه. لو أن الأمر يمكن أن نستغني عن المدرس لوفرت الدولة مليارات ميزانية التربية والتعليم. لو كان موضوع كتاب فقط، نوزع كتب ونجري امتحانات فقط. العلم لا يؤخذ إلا من معلم، وفي الدين لا يؤخذ إلا من عالم تقي ورع، متحقق، متحقق صفة عقلية، ورع صفة سلوكية. في شبهات، في ضلالات، في مداخلات، في تناقضات. بيقول لي واحد يا أخي شيء بحير، المداحون أحثوا في وجوههم التراب. واضح الحديث، لا تمدح. بيجي حديث آخر، إذا مدح المؤمن رمى الإيمان في قلبه. اجمع بينهما، سهل جدا. إن مدحت إنسان إيمانه ضعيف يستعلي بهذا المديح، إن مدحت إنسان إيمانه قوي يزداد تواضع بهذا المديح. من يجمع لك بين الحديثين؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث معناه لحق حالك بشي كم ذنب، لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت بحاجة إلى عالم يوضح لك أبعاد الحديث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هيك القراءة البسيطة للآية معنى ذلك أن الله لا يريد أن يهدي الناس، ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بحاجة ماسة وأنا بحاجة معك إلى عالم متحقق ورع. ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. أكثر من مليون شبهة بالدين وشيء في تناقض. اليوم إجاني سؤال أنه أنت قلت المرأة كالرجل مساوية له في التشريف والتكليف والمسؤولية، ولها ما له وعليها ما عليه، ويقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الآية بمعنى، هي بمعنى المرأة كالرجل تماماً في التكليف، مكلفة أن تؤمن بأركان الإيمان، مكلفة أن تطبق أركان الإسلام، مكلفة أن تؤدي طاعة الواحد الديان، مشرفة عند الله وعند الخلق، ومسؤولة عند الله وعند الخلق تماماً. لكن بنية المرأة، الموضوع ثاني الآن، بنية المرأة، طريقة تفكيرها، بنيتها النفسية والاجتماعية والجسمية شيء، وخصائص الرجل بفكره ونفسه وعلاقاته الاجتماعية وجسمه شيء آخر، هما متكاملان وليس متشابهين. صدقوا هناك آلاف الشبهات والمداخلات والتناقضات، من يكشف لك هذه الأمور؟ العالم المتحقق الورع. إذاً أنت بحاجة إلى مرجع إسلامي، بحاجة إلى إنسان زميل لك في المسجد تراه مستقيماً، تراه يغض بصره، يضبط لسانه، ينبغي أن تغار منه، أن تقلده، أن تحبه. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صدقوا أيها الإخوة، من دون جماعة تقرأ القرآن يقول لك الخمر مو حرام، شو الحكي؟ هات لي آية تحرم الخمر في فاجتنبوه، هذا توجيه إرشادي عجبته شغله. بيفتح الآية الثانية يقول لك الربا مو محرم، تحريم الربا بالنسب العالية فقط، الدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي مو على الأضعاف القليلة، على الأضعاف المضاعفة. يعني بالنهاية إذا ما في لك مرجع ديني، ما في إنسان يقدم لك المعنى الدقيق للآية، المعنى الدقيق للحديث، يكشف لك بعض المفارقات، يزيل من ذهنك بعض التناقضات، تقع بإشكال كبير. والإنسان إذا عاش وحده يفتي لنفسه. يعني حدثني أخ قال لي أنا أعمل في مكان في إنسانة الله يهديها يعني متبرجة إلى أقصى درجة، ترتدي أحدث الأزياء. قالت له أنا بمسك ورقة روزنامة لقي فيها كلمة الله، شو ساي فيها؟ احرقها. قال لها بدها فرامة. قالت له بس بيتم الحرف موجود بالفرامة، شو هالورع هذا؟ شو هالورع؟ بتم الألف واللام والهي بس تفرقوا، ما بيجوز، مو أحسن حرقة أستاذ؟ يعني هي مو شايفة حالة شو لابسة إطلاقا، لكن انتبهت إلى موضوع. يعني في مفارقات المجتمع حادة جدا. أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى مؤمنين تعيش معه، بحاجة إلى أناس صادقين، أناس ورعين، أناس أمناء، أناس أعفة، إنسان ما يغشك، ما يحتال عليك، ما يكذب عليك. أنت بحاجة إلى أخ مؤمن في الله ترتاح له، يعاونك، ينصحك، يتفقدك، يعني يكون واقف معك. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يعني مرة بذكر أنه عملت برنامج رياضي مع بعض الإخوة، بعدين تفرقوا لأسباب معد، قال ما بهم، قلت ما بهم، لحالي بمشي كل يوم، ما مشيت ولا يوم. يعني لحاله الإنسان ما بيمشي، بده جماعة. حتى بالرياضة إذا ما في جماعة ما في حماس للمتابعة. شوف الصيام يوم بدون رمضان صعب كثير، برمضان ما في مشكلة، الناس كلها صايمة. الفجر صلي لحالك بالبيت، قل هو الله أحد بس. تجي على الجامع بتلاقي في صفحة تقرأ بتجويد، في خشوع، أنت متوضي، مشيت ربع ساعة بالطريق، صحيت، تنشطت، فت المكان كله مقدس. بالبيت الولد فاق، الأم عيطت عليه، أنت مع البيت، الجامع أكمل للصلاة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر إلهي للنبي موجه، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. طيب أنت قوي بأخوك، دليل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. لماذا كانوا أشداء؟ لأنهم معه. ولماذا كان قويا؟ لأنه معهم، رحماء بينهم، تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية رائعة جدا. لو تتبعت القرآن الكريم وسنة الشريفة المطهرة لوجدت أن الله يدفعنا إلى أن نكون مع الجماعة، الجماعة الملتزمة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الطاهرة. كلمة دقيقة، ما في حدا معصوم. هلأ أنا بتعامل مع الناس كلها، ممكن أن يرتكب خطأ بالموعد، بكلمة، برقم، كله ممكن. بس مؤمن كذاب ما في، مؤمن خائن ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكذب المؤمن. أنت مع إنسان ما بيكذب أبدا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون أخلاقياً، مستحيل. لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون متعلماً. كفى بالمرء علماً أن يخشى الله. أقسم لكم بالله، الأخ الأمي المستقيم هو عند الله العالم، والأخ المثقف غير المنضبط هو عند الله جاهل. لو فرضنا إنسان بيحتل مركز ديني رفيع جدا، أعلى مركز، واستقبل صحفية وملأ عينه من محاسنها، وعنده حاجب لا يقرأ ولا يكتب لكنه غض بصره عنها، مين الأقرب إلى الله؟ حاجب. بطولتك أن تكتشف المقياس الإلهي. يعني أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، لا تطول عليه، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت، لا عنده مكتبة 13,000 كتاب، ولا في له مؤلفات، ولا عنده كمبيوتر، ولا في له موقع بالإنترنت، ما عنده شيء منه. بس قال له كفيت، اكتشف المقاييس الإلهية. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. ابحث عن أناس طاهرين، ابحثوا عن جماعة طاهرين، جماعة صادقين، جماعة أمناء، عن إنسان مخلص، عن إنسان يحب الله، عن إنسان لا يبيع دينه ولا بكل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، لا تكون مؤمناً حتى يستوي عندك التبر والتراب، التبر والتراب. واحد بتركيا نسي عنده سائح 500,000 يورو بمحفظة، التركي بحث طويلا عن هذا السائح، ثم أبلغ الشرطة، فالشرطة أعلنت وصل والمبلغ أخذه صاحبه، فجاء كي يتشكره هذا الألماني، قدم له 500 يورو، قال له ما بأخذ قرش، هذا واجبي، أنا ما فعلت شيئا، ما ليس لي هذا. صار في ضجة عالمية، شو الإنسان ما فعل شيئا، فعل دينه فقط، فعل الحد الأدنى من الأمانة. يعني المؤمن شخصية فزة، والله بالشام نفسه نسي واحد بسيارة 20 مليون ليرة، صاحب السيارة مؤمن، بحث عنه 4 أيام، محل ما أخذوا يحوم وحطوا أخبار حتى وجدوا، أعطاه 20 مليون. أما صاحب المبلغ أخلاقي، أخذه إلى سوق السيارات واشترى له سيارة 2 مليون.

0: ثلاثة.
1: يعني فقد معظم ثروته بهالخطأ هذا، في ألغام، في مطبات كبيرة جدا مع المؤمنين. أنا لا أدعي أن المؤمن معصوم أبدا، في أخطاء، بس ما في خيانة. شوف، ما في خيانة، ما في كذب، ما في احتيال، ما في مؤامرة، ما في وجهين أبدا. في خطأ، في تقصير، تقصير موجود بكل عند كل الناس. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنا يعني عم لاحظ ملاحظة كبيرة، بتلاقي إنسان عنده أفكار مضحكة مضحكة، عايش وحده لأنه ما أحد صحح له، ما أحد نبهه، ما سأل السبب، ما استوضح، فكر لحاله. يعني فكرة بس طريفة، المملكة في عندها بالحج مشكلة كبيرة جدا، مشكلة المرور. استقدموا لجنة من أمريكا لوضع نظام للمرور في مكة والمدينة وعرفات ومزدلفة ومنى. أيام تلاقي 5 كيلو بده شي 10 ساعات، 10 ساعات. فأجا الوفد قعد شهر درس الطرقات، درس الكثافة، درس، عمل تقرير، أخذ مبلغ فلكي، اقترح على المملكة يكون الحج على 5 دورات. هيك بصير مع الواحد، بعيد عن جو الإسلام، بعيد كثير عن جو الإسلام. فأنت بس تكون مع المؤمنين جوك جو إيماني، الأمور واضحة، الآيات واضحة، المحرمات واضحة، المباحات واضحة. أما ساعة بيقول لك الربا محرم إذا كان بنسب عالية، لكن معي دليل. ما الدليل؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة إلى مرجع. فأنت الجماعة رحمة، واسأل ودقق وحقق، عيش مع أخوانك، بعدين الإخوة بحمسوك، بتلاقي في روح جماعية. أنا أقول لكم بالرياضة مثلا، صعب أن تقوم بالرياضة وحدك إلا حالات نادرة جدا، لكن مع مجموعة تمارسها كل يوم. الأيام بيكون واحد بيجلسوا جلسة بيقرأوا قرآن، لحالك صعب تقعد. إذا في دور كل أسبوع عند واحد، وفي كل واحد صفحة قرآن، هالمجموعة بينهضوا. يعني إذا كان كل الإخوة بحسب أماكن سكنهم، بحسب حرفهم، ساووا لقاء أسبوعي ودرسوا القرآن الكريم، درس الجمعة، درس الأحد فرضا، كل واحد حكى شيء، استفاد من خبرة الآخرين، سمع قصة مؤثرة جدا، سمع حقيقة، أرى كشف علمي، بتلاقي فيه تقوية الإيمان. كل أخ بيقوي إيمان أخوه الثاني. يعني أنا بقول إن الجماعة من علامتها هي التآخي. شو بيمنع الواحد بالجامع يختار أخ له، بس أخ حقيقي بحسب السن، بحسب السكن جاره، أو بحسب العمل زميله، أو بحسب القرابة قريبه، ما في مانع. يا بحسب القرابة، يا بحسب العمل، يا بحسب السكن، يا بحسب السن، هذا أخوك حقا. على الدرس ما إجا بخبره، لما بتخبره بينتعش، معناها مهم. أنا ما أجيت انتبهوا الناس لعدم مجيئي. فإذا كل أخ أخ أخ اتفقده، سأل عنه، زاره، أسبوعين ما أجا، معناتها في مشكلة، يكون مريض، طرقت بابه. والله مرة أخ من أخواننا يعني عادي جدا، فقير، مريض، أخوان بعد الدرس راحوا زاروه، قال لي كسبت مكاني عند أهلي. ما شو هن مو قابضينه كله ابنه، لقوا اجوا عنده شي 100 واحد، فقدوا صحته، قوي مركزه. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن مقاصد الشريعة في الجماعة أن تصلي في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. تلاحظ برمضان صلاة الفجر سهلة جدا بالجامع، الناس كلها بالجوامع.

0: والعشاء كذلك والتراويح كذلك. لكن لحاله الإنسان صعب يصلي 20 ركعة على حاله، يقول لك حاجة ركعتين، الله ما كلف إنسان فوق طاقته، بيأخذ أعذار كثيرة، بيقرأ أقصر سورة لحاله. بالجامع في قراءة مطولة، في قراءة جميلة، في جو جماعي، في جو طاهر، في جو عفيف. فيا أيها الإخوة، أردت من هذا الدرس أن يكون الحديث عن فضل الجماعة، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. بعدين سمعت بالأرض واحد عمل سباق لحاله، لكن عملت سباق جري مع مين؟ لحالي والله. شو لحالك؟ تتوازن مع واحد. لما الله قال وسابقوا، شو معنى سابقوا؟ أن تكون مع الجماعة. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شو معنى التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يحتاج إلى جماعة أيها الإخوة. لكن لو أنه أخوك أخطأ، ما بقاطعه رأسا، بنصحه كن عونا له على الشيطان، ولا تكن عونا للشيطان عليه. أنا بهذا الكلام لا يعني كلامي أنه الإخوة معصومين إطلاقا، بس بقول لك كلام دقيق. الأخ المؤمن ما بيكذب ولا بيخون ولا بيحتال ولا بيتكبر، وما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، خلوته كجلوته، واضح جدا. هي صفات رائعة. يعني أنت مع أخ مؤمن صلحت عنده مركبتك، بيأخذ أجرة وبيربح عليك، بس ما بيحط لك قطعة قديمة إلك جديدة، ما بيساويها. في أشياء كثيرة جدا ما بيكشفها الإنسان. ممكن تستخدم شيء بغير محله. قول للمريض بدك 12 تحليل، بيقدر يناقشك المريض؟ ما بيقدر، أنت بدك واحد بس. فالإيمان يضبط. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
3: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن خلق

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نس

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته، وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق، وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل. هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول نجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات: إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
2: لا، أستغفر الله العظيم.
1: يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
0: نعم،
1: يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
0: نعم.
1: فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر، أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
1: يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات؟ لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية، إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: نعم.
1: والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس.
0: نعم.
1: فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين. وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات.
0: يعني هي فقط للتوقف. هناك العشرات من المواقف، من الآيات، من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال، لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
1: يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا يشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة.
0: نعم.
1: بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما، من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
0: يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا،
1: لكن شوف
0: عشرات المدارس في يعني في هذا المجال.
1: لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعبرون عن الطاقة التي يبرجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
0: يعني أرجو التنبه إلى هذه العبارة. نعم. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه. نعم. لعل فيه فائدة للبشرية.
1: نعم. أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون.
0: نعم.
1: فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية،
0: ولكن هناك نتائج يعني. نعم. هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة.
1: نعم.
0: أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض. نعم. هناك من يمشي على الجمر.
1: طيب.
0: يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع. نعم. النظير.
1: نعم، يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن.
0: نعم.
1: والجن عالم غيبي بالنسبة لنا.
0: نعم.
1: ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن ليه، لأن قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويبعثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعيد لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل.
0: نعم.
1: يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
0: أنا لا أريد إلا. نعم. أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات. نعم. لكن ما دمنا نتحدث عن الشبهات.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم. نعم. هذه القضايا التي يمكن أن تنتفع بها الناس.
1: نعم.
0: أو يساء استخدامه.
1: نعم.
0: لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا.
1: نعم.
0: هذه الآية لنا نحن المسلمين.
1: وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه.
0: نعم.
1: الخوض في الأمور الغيبية بغير هدايات ربانية متاهة كبيرة للناس.
0: نعم.
1: فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
0: صحيح.
1: فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: نعم.
1: ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة وبعدين يجرب، فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين.
2: نعم. للأسف يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا، ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصول إلى عقائد وثنية، يعني مارك بعض الحركات والإشارات فهم. إنما هي عبادة فهم. لآلهة مزعومة.
1: نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن سين أو صاد من الناس قد تحدث عنه. لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح.
2: إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق؟ وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
1: أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك، أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به، وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
2: وهذا مذهب كامل في فهم الحديث النبوي.
1: فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق.
2: نعم.
1: لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة، نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه.
2: نعم.
1: لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده، وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورق الدعوة من أرقى ما يكون.
2: جميل. لكن جميل. أنا يعني أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم، لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا. أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حماية أنفسنا من العين،
1: وهذه مخالفة شرعية أيضا. اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
2: يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذ
1: ليوقذني. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية.
2: نعم.
1: والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة.
2: نعم.
1: الآيات الأخيرة من سورة الحشر مرة مرة مرة. تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
2: يعني لو هذه بدل الملايين التي تنفق، هذا الكافي.
1: طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت،
2: نعم،
1: أكثرت من تلاوة قل أعوذ رب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله.
2: نعم.
1: لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال، لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، استعان بالله.
2: تذكروا أيها السادة هذا الحديث الشريف، إذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يضرك سواء بعين أو بغير عين ما دمت تعود إلى كتاب الله. يعني فقط من باب الطرفة يعني فضيلة البروفيسور، أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزيون من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله. ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزيون وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
1: لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير.
2: نعم.
1: لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل. ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
2: طيب فضيلة الدكتور، من الجانب العلمي أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة. يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل. من فعل كذا يصاب بكذا. لكن في حديث آخر يقول لا يوردن صحيح على مريض. فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى. أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس، بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة فروا من قدر الله إلى قدر الله. هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل نوقشت هذه الأحاديث؟
1: يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق، لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره. فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز التشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنهم يتشاؤمون من رقم 13. شيء عجيب، يعني ماذا بالرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان، يعني جانب خطير حقيقة. إذا لم يوجه
2: يمنع المرور تحت السلم، القطة السوداء لها دلالة، القطة
1: السوداء
2: البيضاء لها.
1: فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء.
2: نتطير أين تشاء.
1: نتشاء
2: نعم.
1: يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفائلوا، إذا اتجه يسارا تشاءموا، هذا لا أصل له في الإسلام.
2: عفوا فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار.
1: نعم.
2: يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني في هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه نحن هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
1: يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
2: نعم.
1: الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
2: نعم.
1: يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله،
2: لقوله تعالى طائركم معكم. يعني نعم. يعني القرآن يرفض موضوع التطير بهذا الأسلوب.
1: نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير، يعني هذا حق.
2: نعم.
1: يعني

0: مذهب إبراهيم عليه السلام لقوله نعم. وإذا مرضت فهو يشفي.
1: نعم.
0: وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات هو في ظاهرها؟
1: نعم. نعم، هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
0: نعم.
1: يعني يمكن احنا أشرنا في جلسة سابقة ولا نعم. أذكر
0: نعم. نعم.
1: إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
0: جميل.
1: يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء، فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
0: نعم
1: يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
0: وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني نعم. يجب المرأة الحامل
1: نعم.
0: ألا تسمع جنينها صراخا نعم. ولا عويلا نعم. ولا نعم. شيء نعم. لأنه يسمع
1: يتأثر به. يسمع نعم.
0: نعم. نعم.
1: فأقول يا أخي الكريم يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين، الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
0: نعم.
1: فلا أرى تعارضا إطلاقا، يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي.
0: صحيح.
1: لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا يتعارض إطلاقا.
0: يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة نعم. عند أحد الطباء نعم. يقول داويته فشفاه الله.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: استعان بالأدوية نعم. لكن الشافي في النهاية هو الله.
1: أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البرنج أو من التخدير يشكر الطبيب، يعني فقال له لو أشكر الله أنا جرحته وداواك الله.
0: الله
1: يقول انا جرحتك
0: نعم.
1: وداواك الله.
0: الحمد
1: هذا
0: لله.
1: هذا هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقه في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس احيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب، لا يتعارضان اطلاقا. انا نعم. اخرج من باب بيتي واقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أخطأت إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقي بنفسي أمامها.
0: نعم.
1: يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه.
0: نعم.
1: فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفيني، لكن لا يتعارض هذا مع أنني أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل
0: نعم.
1: ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو بنفسه.
1: كان يتداوى عليه الصلاة والسلام.
0: رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذا هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه هو أغنى وأقنى. الله جل جلاله هو يعطي الغني والكفاية لمن شاء من عباده على ما اقتضته حكمته سبحانه وسبقت به مشيئته، فهو الذي يعطي السائلين سؤالهم. والمغني الحق هو الذي لا حاجة له إلى أحد من الخلق، بل كل المخلوقات في السماوات والأرض بحاجة إليه. الله تعالى المغني بقدرته المطلقة وجلاله الكريم، وحده القادر على أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله. إن الذي يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه باب رحمة، وهناك أناس مهيئون لأن يفتح الله لهم باب هذه الرحمة. من كمال غناه وسعة عطاياه ربنا الكريم المغني ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني في ذاته وأوصافه وأفعاله، المغني لجميع مخلوقاته في السماوات والأرض. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المغني، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه، قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي آية أخرى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذر الله عز وجل عباده ويخوفهم سبحانه، مذكرا إياهم بالمصير بين يديه يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجى لهم إلا رحمته ولا منجي يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجي لهم إلا رحمته سبحانه. وفي الآية الأخرى يذكرهم رأفته ورحمته، فمن رأفته ورحمته بهم أن حذرهم عقوبته وأنذرهم بطشه وقدرته وفتح لهم باب العودة والرجوع إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا مخرج من عقوبته إلا بالفرار له سبحانه. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو قد يأتي الظالم من حيث لا يحتسب، وقد يأخذه بغتة دون أن يشعر، قد يأتيه أمر الله بياتا حين نومه أو قيلولته، حينها لا نجاة ولا منجا وقد كان له في الأمر فسحة. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو مالك القلوب ومصرفها، يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بينه وبين التوبة، قد يحال بينه وبين استقباح الذنب والشعور بألم الخطيئة. يحذرنا الله نفسه فقد يتمادى العبد في الخطيئة، وقد يزين له سوء عمله فيعمل الشر وهو يحسب أنه على طريق الهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يفتح للظالم باب النعمة والإحسان والتمكين حتى يفرح بما أوتي وينسى خالقه ويتمادى في غيه وظلمه، ثم يأتيه أمر الله بغته. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يمد للإنسان في الدنيا فلا يرى فيها إلا ما يسره، وتفتح أمامه الأبواب وتزول عنه مغاليق الأمور حتى يغادر الدنيا رهين عمله. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يتعلق العبد بأبواب الرجاء ويركن إلى نصوص الرحمة والمغفرة وهي حق ويقين، لكنه ينسى أن الرجاء إنما هو لمن عمل وأناب، وليس للغافل المعرض المتألي على الله المدلي بعمله المباهي بحسناته. حين يحذر الرحيم القريب المجيب المحسن لعباده فإن الأمر جد والخطب جلل، فلنفقه عن الله خطابه، ولنحذر من سبيل من وصفهم الله عز وجل بقوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان قد ينسي العبد ربه بالانغماس في الشهوة واللذة، وقد ينسيه إياه بالاتكاء على نصوص الرجاء والتمسك بأمل المغفرة، فلا يفيق إلا وقد أحاطت به الخطيئة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
3: أكبر نشاط إنساني كلنا بنعمله هو الكلام، والكلام بينمي العلاقات أو بيأذيها ويدمرها. الكلام بيخليك ماشي من القعدة وانت حاسس بالسكون، عرفت عبر، أو ماشي مخنوق، وانا ليه قلت كده أو أسأت التعبير عن نفسي. الكلام بيخليك تفضل في شغلك أو تسيبه لو الكلام ما كنتش معبر جيد، وأسأت التصرف وأسأت التعبير وأسأت العلاقات. كم من إنسان خسر رزقه بسبب لسانه. بالكلام الدنيا بتنور في علاقاتنا مع بعض، أو الناس بتتحاشى بعض عشان لسانه مش حلو. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام 6 آداب وسنن إحنا محتاجين نفتكرها في طريقة كلامه. بقولها لك، ذكرها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية والشمائل الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا النبي. بيحكيها سيدنا هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة، بيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشرة طويلة. فبيقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هقولك 6 حاجات. أول حاجة، كان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله. دي حاجة واحدة. الأصل في النبي الصمت إلا لو فيه احتياج إن يقول معلومة أو أشارك أو أنصح نصيحة أو ألفت النظر لحاجة، أو أول حاجة تاخد الكلام لقدام، مش الكلام عشان أنا موجود فلازم أشارك لازم أقول، أو علشان أبين نفسي أو أتفاخر بحاجة أو أقول معلومة أنا قاصد من وراها معنى عايز أضايق بيه حد، فأقول كلام بيلف ويدور كده في الآخر ما تبقاش فاهم اللي قدامك بس مش حاسس إحساس كويس. الأصل الصمت، لكن لو في فايدة لنفسه في التعبير أو يفيد اللي حواليه يتكلم لو في احتياج. يبدأ الكلام ببسم الله ويختمه بذكر الله، دي أول حاجة، طويل السكت. رقم 2، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير. الكلام الفصل إني أعبر عن الموضوع بكون مفكر فيه الأول، ما بقولش أي كلام مش برتجل، فأعبر عن الموضوع بكلام قصير مفهوم، لا اللي قدامي ما يفهمنيش كل شوية يقول لي اشرح اشرح لغاية ما يطلع عليا سمعة إن أنا مش واضح في كلامي، ولا بقعد أروح واجي. المصريين يقول لك يلت ويعجن، أروح واجي أروح واجي واللي قدامي فهم خلاص لغاية ما يمل. فكلامه فصل واضح، لا بالفضول بالزيادة ولا بالتقصير، ليس بالجافي ولا بالمهين. لما النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام ما فيهوش جفا. الجفا إن وسط ما أنا بتكلم أقول تعبيرات فيها إزعاج للي حوالي أو إهانة للي حوالي أو بتك على عيوب معينة أو بقول كلام بستدعي فيه حاجات في الماضي غلط عملوها عشان بس أقنعه بحاجة فبفكره بغلطاته، جفا. عكس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلامه كان فيه شيء من تأليف القلوب والقرب واختيار أحسن الألفاظ، فكان كلامه ليس بالجافي ولا بالمهين صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه كان بيشوف ولقد كرمنا بني آدم، بيشوف ونفخت فيه من روحي، وكان يقول للناس كده إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، فكان بيعلمهم أن العظماء يكرموا، بس هو كان بيكرم الفقير والغني لأنه بيشوف أن كل واحد كريم قوم لأن ربنا كرم بني آدم. فرقم 3، ليس بالجافي ولا بالمهين. رقم 4، الله يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم ولا يذم منها شيء. لما تجيله هدية صغيرة ولا يأكل لقمة بسيطة ولا يشوف حاجة ممكن تبقى محدش ياخد باله منها من النعم كان يعظمها وإن دقت. وده لتعظيم النبي لربنا وللخلق. فلو ربنا بعت لي نعمة فعرف الناس هي بسيطة أو رخيصة عند الناس دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى اختيار ربنا. مش فاكر لما كان بيقول نعمة الإدام والخل لما تعزم صلى الله عليه وسلم فتح مكة على شوية خل وكسرات خبز متبقية من العيال قال ده أحلى أكلة نعمة الإدام والخل لأنه اختيار الله رغم أن المفروض يدبح له الدبايح وهو صلى الله عليه وسلم فاتح مكة لكنه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فيعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيء. لو في حاجة لا يشتهيها بيعرض عنها لكن مش بينتقد حاجة. على فكرة جنة الدنيا أنك تبقى قاعد مع حد لسانه حلو. كان الصالحين يدعوا كده ربنا يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة يبقى وشك منور زي الجوهرة ولسانك حلو زي السكر. يعني رقم 5 لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها في الكلام. خد بالك في كلامه هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم ما نسيبش الموضوع وننتصر للنفس اللي بيسموه المراء إن أنا أتجادل انتصارا لذاتي وليس إثباتا للحق. شوف وهو بيتوصف في الكلام لا ينتصر لنفسه قال المعلومة اللي قدامه مختلف بس بيتكلم بصدق. النبي قال له واحد كده اختلف مع النبي قال له مش هأؤمن بيك لأن أنا كنت عايز ليا الملك بعديك وبصراحة كمان مش هقدر أحارب الفرس والروم دول جامدين قوي. فقال صلى الله عليه وسلم قد أفصحتم بالصدق شكرا إنك أنت ملفتش ودرت ومش هنقعد نتكلم كتير في إنك أنت غلط. وقال له إن هذا الدين لا يقوم به إلا من قام به من جميع جوانبه خلاص يعني ده مش مناسب ليك لأن أنت مفروض لو هتقرب لربنا ما تقولش بس أنا هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اللي يأمرني به. فلا ينتصر لنفسه مش بتقوم الخناقات لو اختلفت إنما يبين اللي هو عايز يقوله فانتقل لموضوع تاني. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا غضب أعرض وأشاح مش لو غضب أهان وسخر وضرب بهدل. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده لا امرأة ولا خادما أي حاجة ولكن لم يستخدم يده إلا صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله في الجهاد في سبيل الله فقط صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح أو فرح غض الطرف. كان يستحي صلى الله عليه وسلم وينظر للأرض كده صلى الله عليه وسلم نفسه شوف هدي لما نخش الجنة أو يا رب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يجي لنا كده في رؤية وهو كده بيبص بيغض الطرف. يعني جل ضحكه التبسم أغلب ضحك النبي مش بق مفتوح ابتسام يبين بس سنانه يفطر عن مثل حب الغمام. الغمام السحاب لما يضحك سنانه بيضة وحلوة وحلوة كأنه كده السماء بانت يفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وكان أقصى ضحكة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم يضحك حتى تبدو نواجذه بقه يتفتح فتحة بسيطة فسنانه اللي ورد بان مش اللهاء اللي هي اللحمة اللي نازلة في الحلق كده تبان. عمرهم ما شافوها من النبي زي ما وصفه صلى الله عليه وسلم في ضحكته الجميل. فدي كانت يعني 6 سنن أو 6 آداب لسيدنا النبي وهو بيتكلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أذن النبي لأصحابه بالهجرة، هذا قبل الهجرة إلى المدينة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، النجاشي. فلما ذهب مجموعة من الصحابة، فيهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الحبشة واستقروا بها هناك، أرسل كفار قريش 2 ليذهب إلى الحبشة ويؤلب النجاشي على هؤلاء. شوف، ما تركوهم مع أنهم رايحين، اشتبون فيهم، خلوهم راحوا طلعوا منكم، لا لاحقينهم. وراح منه عمر ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وشايلين معهم هدايا، أموال وهدايا. ليش؟ رشوة، بيعطون النجاشي علشان يرد هؤلاء الناس إلى مكة. وصل عمر بن العاص إلى الحبشة، وبدأ يذهب قبل ما يروح للملك، يروح حق البطارقة والحاشية اللي حول الملك يعطيهم الهدايا. ليش؟ عمر ذكي، يبي يضمن أصواتهم عند الملك وأنهم يوقفون معاه لما يطلب الطلب من الملك، وطلب اللقاء. وكان الملك جالس والأساقفة والبطارقة حوله، ودخل عليه عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، وعمر كان هو المتكلم. قال: ما عندك؟ قالوا له: وفد جايك من قريش، وقبل أيام واصلين وفد مساكين، قالوا حنا بنجلس عندك. قال: تفضل، اللي هو المسلمين. قال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. سفهاء وغلمان، وفيهم خيرة الناس، وطبعا النجاشي ذكي، عارف شو قاعد يقول. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يعني شوف شلون الذكاء، قال: اطلعوا من ديننا وحتى ما دشوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. شوف ذكاء عمر. ثم قال: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، اللي مرسلنا أباءهم أعمامهم عشائرهم أشراف الناس. ليش بعثوكم؟ لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا. الآن بدأ يفكر الملك إيش راح يسوي، وكان ذكيا أصحمته النجاشي، حتى أقبل البطارقة بدورهم قائلين: صدقا أيها الملك، اللي قاعد يقوله صحيح، أسلمهم إليهما، خلهم يردون حقهم. طبعا لأن مضبطينهم بالهدايا، معطينهم أموال ومعطينهم هدايا ومعطينهم. والنجاشي يسمع البطارقة شو يقولون، وهذا الشي يقولون. شوف شنو رده: لا والله، وكان نصرانيا، لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي، ناس جوني واختاروني على من سواي، يبون الجوار، حتى أدعوهم فأسألهم أول شيء أجيبهم وأسمع شنو ردهم على هذين الأثنين. هذا الحين نسميه اليوم اللجوء السياسي، ها، الناس اللي يروحون إلى أمم وكانوا مضطهدين في بلادهم. قال: أنا ما راح أرجعهم لين أجيبهم هؤلاء الناس اللي جو واستجاروا فيني، أبي أسمع منهم. ناداهم النجاشي ثم سألهم، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ شنو هذا الدين؟ من الحين يبي يجاوبهم؟ جعفر بن أبي طالب، أحسن القوم كلاما. فقال: أيها الملك، شوف ذكاء الآن جعفر، شوف كلماته شلون اختارها. وعمر لما شاف جعفر يبي يتكلم عرف أن جعفر مو أي واحد. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. والنجاشي لا يعبد الأصنام ولا يأكل الميتة، نجاشي من أهل الكتاب. قال: ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار
ويأكل القوي من الضعيف. وكنا على هذه الحال حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة من الأوثان، ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، ونهانا عن قول الزور، ونهانا عن أكل مال اليتيم، وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، فصدقناه وآمنا به. إحنا ما سوينا شيء، صدقنا هذه الرسالة واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده والكل قاعد يسمع، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. شوف الآن بدأ يحول الحديث جعفر ذكي. قال: فطغى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث أيها الملك. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، أنت غير من الناس، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قلب كل شيء عليهم. قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، سورة مريم، حتى وصل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ويقرأ عن مريم ثم عن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما انتهى جعفر إذا بالنجاشي يبكي ويأمر ألا يتعرض لهم أحد من الناس. ثم غضب عمرو بن العاص لما رجعوا المسلمون، رجع مرة ثانية إلى النجاشي ويقول: اسألهم، نادهم مرة ثانية وقول لهم شنو تقولون في عيسى إلهكم، شنو يقولون فيه؟ ترى يقولون فيه قول عظيم. فجمع البطارقة مرة ثانية وجاب جعفر وأصحابه، قال: شنو تقولون في عيسى؟ قال: نقول هو نبي الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال، وكان بيده عود، قال: والله الذي تقول والذي جاء به عيسى خرج من مشكات واحدة. فنخر البطارقة، قال: وإن نخرتم. ثم قال: اذهبوا وأنتم الآمنون، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، أنتم الآمنون في بلادي. ثم قال لأصحابه: ردوا عليهما هداياهما وارجعا إلى بلادكما. وكان النجاشي فعلا الرجل الذي لا يظلم عنده أحد من الناس، ظل فترة من الزمن ودخل في دين الله عز وجل، وهو الوحيد الوحيد الوحيد الذي صلى النبي عليه صلاة الغائب. لما مات حزن النبي على موته في المدينة وصلى عليه صلاة الغائب فكبر، وكبر الناس خلفه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو ليس لأهل المعاصي والذنوب فقط، الابتلاء أيضا للصالحين كما جاء في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم أي خطايا وذنوب عملوها، ويريد أن يكرمهم برفع الدرجات يوم القيامة، ويريد بالابتلاء أن يزيد عبادتهم ويزيد ذكرهم له سبحانه، ويدفعهم دفعا نحو علاج أي تقصير هم يقعوا فيه. وأيضا بهذا الابتلاء يفتح لهم باب عبادة الصبر التي لا تحدث إلا بالابتلاء، وأيضا عبادة الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى والتي لا تحدث إلا بالابتلاء. فإذا كل هذه من فوائد الابتلاء للصالحين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه، وأصلي وأسلم على خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. مع سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخلة هذه من الأشجار العجيبة اللي يوصف فيها المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: يعني هناك شجرة كالمؤمن، فخاض الناس في الأشجار. وعبد الله بن عمر جاء في قلبه أنها النخلة، لكن حياء من أبيه ومن الصديق ما تقدم عليهم فسكت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فالفاروق قال لما سمع ابن عبد الله يقول: يا أبتي إني يعني جاء في قلبي أنها النخلة، قال: لو قلتها يا ابني لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا من الدنيا. لكن العجيب اختيار النخلة وتشبيه المؤمن بها. لما؟ لأن النخلة كلها خير، ظلها دائم، خضرتها دائمة، ثمرتها ما تعفن، تأكلها بلح أو رطب أو تمر، ثم قلبها جمار أبيض كقلب المسلم، ثم إنها هذه النخلة كل منتجاتها مفيدة، من سعفها ومنتجات السعف، سعف النخل وأوراقه، إلى جريدها، إلى الكرب عندما يكرب الإنسان ويأخذها ويستفيد منها، يصنع منها شباك صيد السمك. الكرب هذا يطفح في البحر ويرفع الشباك وتدخل فيه الأسماك. ما يلقى من النخلة شيء أبدا، نافعة في كل إنتاجها، حتى الليف اللي يؤخذ منها هذا يستفاد منه، يحطونه في دلة القهوة تصفي القهوة. والنخلة باسقات، يعني لوحة جميلة جدا لو تحطها أنت في، تصور لك مجموعة نخل، غابة نخل، شيء من صنوان، يعني الأصل واحد هما ثنتين طالعين وشيء غير صنوان، وبلح أحمر وبلح أصفر وألوان وأشكال، وبرحي وسعمران وبريم وسكري، وأوه يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يا الله. والنخل باسقات لها طلع نضيد، مرة يقول هضيم في آية ومرة يقول نضيد، يعني فعلا لو أنت تشوف تنضيده تعجب. عندما يأخذون من ذكر النخل اللقاح، البودرة هذه العجيبة، وبعدين يأخذون منها كم عود، ويأتون إلى شمروخ النخل ويربطون وجهه ويدخلون بينه عودين أو ثلاثة من اللقاح، فينتشر، تنتشر هذه الحبوب، فتبدأ الثمرة تتكون ذكر وأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى: زوج بهيج، تزاوج بين ذكر النخلة وبين أنثى النخلة. وألفت كتب، وهناك متخصصين في هذا العلم، منهم يعني العنبو عمر يوسف النصف، ألف يعني كتب، وعنده مزارع في الكويت وفي السعودية كلها نخل. بس أرجو أن هذا النخل الهائل الضخم اللي موجود الآن في الشوارع
الاهتمام فيه وفي تلقيحه والاستفادة من ثماره وكبسها وإرسالها إلى الناس الجائعين في الأرض، فيها أجر يا أخي. تقي النار ولو بشق تمرة، يعني ما نتركها هالشكل تصير حشف وتروح وتهلك. هذا خير ونعمة، ملايين النخل عندنا هنا لابد من الاستفادة منها. وجزاهم الله خير، مزارع النخل الموجودة في الكويت سواء كانت في العبدلي أو في الوفرة أو في مكان آخر، ما شاء الله عليهم، قاموا والآن ينتجون ويكبسون ويعلبون ويرسلون إلى مخيمات المهاجرين في العالم اللي ينتظرون التمرة يأكلونها، خاصة إذا جاء فصل رمضان تعتبر التمرة هذه يعني للإفطار. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يا ربي نحمدك على هذا الرزق. مع الأسف أن أولادنا اليوم، يعني الجيل اليوم، مع الأسف ما يأكل التمر، مع أن التمر كنز للفيتامينات، يأكل كاكاو. الله سبحانه وتعالى يقول رزقا للعباد، تعلموا يا أطفال أكل التمر، علموا عيالكم من يومه صغير. اقطع شذين تيف وحطه بحلجة وتو تو يمشي، تو ضريساته طالعة، حتى يألف طعم التمرة. والله أني أنا أذكر مرة واحد اتصل فيني وبعدين قال لي يا شيخ أنا عندي طفلة أصيبت بإحصار، توقفت عندها كرمكم الله عملية التبول، والأطباء مبتلشين ولا يدرون شنو السبب، وقالوا يعني بيسوون لها فتحة وبربيش وكذا. قلت أصبر أصبر أصبر أصبر، أنا جايك الحين، والله أروح المطبخ وأخذ لي فندوس تمر وحطه بجدر وصب عليه ماي، أمرسه أمرسه أمرسه أمرسه بالماي، بعدين عملية جبت المشخال وشخلت الماي هذا كله لين ما صار مصفى وحطيته في قارورة، على طول رحت المستشفى. وكان أقول لا يلا جيب كاس، حط كاس، فرغت له من القارورة، قلت اسق بنتك، سقاها طبعا تململ لكن أجبرها لين ما شربت الكاسة هذه اللي هو مريس التمر. والله يا إخوة شفنا العجب، بعد تقريبا يمكن نص ساعة اطلبت البنت التبول، الأطباء اذهلوا شلون هذا صار هالشكل، ويركضون فيها، وفعلا الطفلة انحلت عندها الأزمة بمريس التمر. لا إله إلا الله، حقيقة هذا أنا أعتبره إعجاز إعجاز. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. شوف أحيينا به بلدة، يعني باهتة مغبرة صفرة، نزل المطر طلع العشب والورود والخير والنعمة، وسقى الأشجار وسقى النخل، وصحيت حياة البلدة، صارت فيها حركة سبحان الله. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهكذا الله يربط سبحانه وتعالى دائما وأبدا الربيع والعشب وإنتاج المطر، يذكر بالبعث والنشور والخروج يوم القيامة، يوم أن ينبت العباد من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حائر بعد الإسراء، عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد. وفي آخر الليل أيقظه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فتوضأ ثم أخذه نحو البيت. ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه، ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة. ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر، فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج. ولما انسابت خيوط الشمس في سماء مكة ودبت أنفاس الصبح في طرقاتها، تغير عليه السلام وانساب الحزن إلى نفسه، رغم السعادة التي تغمره واليقين الذي يملأه. إنه الآن معتزل في الحجر يفكر في الذي سيقوله، ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله. فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا، فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل، وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم، ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق فرعون الأمة إلى مكة إلى طواغيتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغرفاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومتعجبا.

0: مبين وما الذي يجدي معهم
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي ندب إليها ديننا الحنيف، بل وصى فيها وفرضها علينا، وجاء في ذلك آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأهميتها ومكانتها، ذلكم هو شعيرة الصلاة. فإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هو في الحقيقة من الأمور التي تميز بها الإسلام دون غيره. فالصلاة أيها الأحبة هي عمود الدين، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. إقام الصلاة يعتبر من أركان الدين، بل هو عمود الدين. أن يقيم الإنسان المسلم صلاته، هذا هو عمود دينه الذي لا يقوم دين الإنسان إلا به. مكانة الصلاة أيها الأحبة في ديننا الإسلامي مكانة عظيمة وشريفة وجزيلة. وفي الحقيقة أن للصلاة آثار وفوائد كبيرة جدا على الإنسان قد لا يحيط بها. لماذا الصلاة؟ الصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي قرة عين المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يجد راحته في صلاته. لماذا؟ لأنك بمجرد ما تقول الله أكبر فإنك تعزل نفسك وتفصلها عن العالم الخارجي، وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، برب الأرض والسماء. فهذه الصلاة فرضت في السماء، وذلك لمكانتها وأهميتها، وذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهذا يدل على أن للصلاة أهمية بالغة في ديننا الإسلامي، ينبغي على المسلم ألا يتأخر فيها. فلذلك الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة في الحقيقة تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور، تعلقه بالله سبحانه وتعالى خالقه وبارئه. ما أجمل الإنسان أن يحافظ على صلواته في اليوم والليلة، هي خمس صلوات بمعدل ساعتين ونصف من 24 ساعة. في الحقيقة معدل بسيط جدا، هذه الدقائق والساعات يقضيها الإنسان في صلة بالله عز وجل، في راحة لقلبه من شواغل الدنيا وما فيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة، فكبر وصلى وربط قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى مدبر الأمور. ينبغي على المسلم أن يتعلم الصلاة، وأن يعلمها غيره، وأن يعلمها غيره، وبالذات أيها الأحبة لمن كان راعيا في بيته أو مع نفسه، فلا بد أن يكون يجعل لنفسه جلسة يتعلم فيها أركان الصلاة، واجباتها، شروطها، وما فيها. ينبغي أن يعلم الأحكام التي تتعلق بالصلاة، لأنها في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. والصلاة هي المورد العذب الذي من خلاله يتزود المسلم في هذه الحياة، فهي خلق إسلامي رفيع وهي ميزة من الأمور التي تميز بها المسلم، فلا بد أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية المتعلقة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على صلواتهم، وممن يوفقون ويدركون ويدركون الأجر والثواب في تبكيرهم إلى الصلوات، وفي اغتنامهم لهذه الشعيرة العظيمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة وتوجه إلى مكة، ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم وبين كفار قريش، وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت لطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي ساداتهم وكبراءهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على أن لا أقرب منه ولا أكلمه ولا أسمع منه شيئا.
0: رجال حول الرسول.
1: ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: قال الطفيل: دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء، فقال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه، لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق، حتى الوثنيين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال ربي فبعزتك خلقتني من نار أنظرني إلى يوم يبعثون. إذاً ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا كفكر سهل، كفكرة سهل جداً، أما أن تعيشها شيء آخر. الآية أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. يعني مثلاً، أنت حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأي إنسان يقرأها فيفهمها. لكن حينما تكون ذا دخل محدود، وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره، وتعاني من ضائقة مادية، ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول: يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقا. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها ولا أن تفهمها ولا أن تشرحها ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جدا، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه بقوته بحقده بطغيانه، النجاة انعدمت. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. نبي كريم التقمه الحوت، والحوت وجبته المعتدلة 4 طن، فالإنسان لقمة واحدة. دخل إلى بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله. لو كنت متخذا من العباد خليلا، النبي الكريم، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها. التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء، ولكن على كل شيء وكيل. وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون، ولكنهم بيد الله. وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك الوحوش، فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد. التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شديد الجزع، شديد الخوف، ينهار بأقل الأخبار إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا التوحيد؟ من أجل ألا تخاف. إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي. من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحداً. بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك، لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي، لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن علاقتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال: حملني بثي وحزني، تألم، ماذا يفعل؟ يكذب علي؟ قال: لقد أوتيت جدلاً، إنني أستطيع أن أخرج من سخطي، لقد أوتيت جدلاً، ولكنه موحد. قال: ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً. فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك، ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال: أما هذا فقد صدق. 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله. التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل، وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب، فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلى في نفس صاحب المتجر ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، فحكم 30 عام ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد، قال أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك، الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد، لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير. أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائماً، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي، جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا الأمير يطلبك. قال قل له يا هارون العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال صدق نأتيه. فقال قل له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. قال خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان بيختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد بيختل توازنه. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، تعال إلينا. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا ما خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا يا إمام الحسن البصري بما نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة، موحد طبعاً، جاءوا توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة وربما عزله من منصبه. فاستنجد بالحسن البصري، قال ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري: غضب غضباً شديداً، غضب غضباً شديداً، وقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال: ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، ولم يفهم أحد ماذا قال. إذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره وأكرمه واستفتاه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب. قال: يا أبا سعيد، لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند قربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفاً مشرفاً، وقف موقفاً منصفاً، كان صادقاً، لم يكذب، لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره. الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحياناً يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جداً ويتفننون في إيقاع الأذى بهم. أحياناً بصروف طارئة واستثنائية قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً، لا في مساومة، ولا يباع، ولا يشترى، ولا يهادن. المؤمن موحد. لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً: إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة، ركب بعربة فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق، هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى ركب درجة ثالثة خسر الفرق. في خطأ ثالث، يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه، أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء القطار باتجاه حلب وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء. أما الشرك أن يتجه إلى درعة، ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئا. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق مرجعاً لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق. تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: كيف الوضع عندك يا فايز؟
2: الشغل ماشي كويس.
1: طيب اسمع، أخوك هلقيت ملت مع مرته العيانة، يعني مش فاضي إلنا.
2: والمطلوب؟
1: المطلوب إنك تفتح عقلك معاي، وأي صفقة بتيجي عندك ما تخلي المحاسب يدخلها في الوارد عندك تبع السنة هذه.
2: وإذا ما رضى المحاسب؟
1: آه صح، راح يعمل لنا فيها والشرف ويفتحنا. اسمع، قعدوا وهات محاسب من طرفه.
2: كيف قعدوا؟ راح يحكي لماهر.
1: ولك يا غبي، ماهر مش فاضي لحدا. بعدين انت نسيت انه ماهر معطينا الصلاحيات قد ما بدنا.
2: تنشوف ايش اخريتها معاك يا هاني.
1: اسمع، ما تجننيش بسلوبك، ما تسوق علي الشرف. كل اللي بنعمله انت مستفيد من وراه، وبتحط نصه في جيبتك، وفي الاخر عامل لي فيها شريف.
3: يلا يا نفين، يلا يلا كمان معلقة، يلا بسم الله.
4: مش قادرة مش قادرة.
3: عشان خاطري عشان خاطري، يلا عشان خاطري من ايدي.
4: حاضر حاضر.
3: ايوة ايوة، الله يرضى عليك.
4: وقتش بدنا نروح يا ماهر؟
3: اكيد كمان شوية راح اشوف الدكتور واشوف شو نتيجة الفحص، يعني يا اليوم يا بكرة. المهم بدي اياك تكوني متفائلة وخلي ايمانك قوي، بدي اياك تكوني قوية. وربنا بقول ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
5: بتقدروا انتوا شو بتقدروا تعملوا الا يعني؟
6: مش هو معلمك يابا؟ المفروض نروح. عيب
7: ماهر، ما قصر فينا في اي حاجه. وبعدين نفين محترمه ومسكينه.
5: اصلا انا مش راضي اروح عشان ست، يعني ما بينفعش الراجل يروح على قسم النسوين، يعني فيها احراج. بس لما يجي انا راح اساله انا واقول له الحمد لله على السلامه.
7: طيب خلينا انا اروح يابا.
6: وانا كمان يابا بتروح معاها.
5: سارة معليش تروح عشان من جنس النسوان، بس انت من الرجال، عيب عليك تروح هناك. عندي نسوان، خليك عندي.
3: طب ايش شو معاها اصلا يا دكتور؟
8: يعني يا ماهر الوضع خطير بخصوص المدام.
3: شو خطير؟ كيف يعني؟
8: كل ما منحط وحدة الدم بتنحرق، مش ملاحقين. يعني
3: يعني معاها من المرض العاطل؟
8: يعني يبدو انه معاها سرطان في الدم او تكسر في الصفائح الدموية.
3: شو يبدو؟ هي القصة تخمين؟ هادي روح.
8: هو عشان هروح ما تستعجل، فيش عنا هان اشي في الطب اسمه كن فيكون. اهدى وخلينا نشوف شغلنا.
4: شو قال لك الدكتور يا ماهر؟
3: لا هو قال انه انت كويس يا نفين.
4: ماهر ارجوك احكي الصحيح، شو حكى لك الدكتور؟
3: صدقيني انك كويسه. طلعي طلعي كيف وجهك منور، طلع ما شاء الله عليك.
4: انت بتخبي علي يا ماهر.
3: انا اخبي على كل الناس ولا اخبي عليك؟
4: انا مش مصدقه كلامك.
3: لا صدقي صدقيني، راح تشفي وراح تطلعي وتنوري بيتك وارضك، وصدقيني وترجعي زي اول واحسن.
4: انا متاكده انه معايا مرض خطير، بس انت بتخبي علي.
3: لا يا نفين، انت بتتوهمي، صدقيني بتتوهمي، والاوهام هذه اكتر من المرض، مش كويسه. انت هدي اعصابك، انت هيك ما شاء الله منوره زي القمر، خلي ايمانك بالله كبير. بعدين الشيف ما حدش يعني

0: يا ماهر طمنا، ان شاء الله الوضع كويس.
1: اسمع يا هاني، انا يمكن اسافر انا ونيفين.
0: يا ساتر تستر، هي وضعها صعب لهالدرجه؟
1: حتى لو مش صعب لازم اعالجها، لو كان علاجها في اخر الدنيا. ما دام معانا مصاري ليش نعز المصاري؟ ايش فايده المصاري اذا الانسان بدوش يستغلها؟
0: ماشي يا ماهر، اعتبر حالك موجود والزياده كمان.
1: على بركه الله، يلا سلام. بديش اوصيك على العمال والموظفين وبالذات ابو سمير واولاده.
0: تقلقش يا ماهر تقلقش، الله يسهل عليك ويطمن عليك وعلى زوجتك.
1: الله يرضى عليك.
0: طريق الوداود تودي لتعاود.
1: شو اللي صار يا دكتور؟
2: الوضع صعب جدا نيفين، وضعها صعب جدا والوضع لورا.
1: انا زبطت كل اشي وراح اسفرها برا، بس يومين ثلاثة وحتكون برا.
2: يا ماهر كل شي بيد ربنا عز وجل، وهي على العموم هي في الانعاش وان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة.
1: يا نيفين، انا عملت لك كل اجراءات السفر، راح تسافري وراح تتعالجي.
3: انا حاسه حالي اني خلص راح اموت.
1: لا يا نيفين لا، ارجوك خليكي متفائله، ربنا راح يشفيك باذن الله وراح ترجع لبيتك.
3: كان نفسي اخلف لك ولد ولا بنت، انا بعرف انك بتحب الاطفال.
1: لا يا نيفين صدقيني حبي لك قد الاطفال مليون مره، انا راح اعمل المستحيل عشان تتعالجي.
3: لا بلاش تخسر المصاري على الفاضي، انا تعبانه والمصاري مش حيشفوني بالمرة. ماهر أنا حابة أقول لك حاجة قبل ما أموت، أنا سجلت لك كل إشي باسمك عشان أنت بتستاهل، وهذا أقل شيء أقدمه لك.
1: أنا بديش حاجة، أنا اللي بدي إياه إن أنا أشوفك طالع ومروح لبيتك تقومي بالسلامة وتضحكي وتمشي.

0: علشان خاطري خلي سمير يروح معاي علشان بخاف اروح لحالي.
1: هو انتي بتخافي يا سارة؟ انتي بتخافي اقليم البحر المتوسط كله.
0: هو علشان بنت يابا عشان تروح في الليل.
1: ماشي يا سارة خلاص روح معاها. ولا يا انت ايه اسمك انت قلت لي سمير؟ روح معاها بس ما تتأخرش.
2: حاضر يابا.
0: روح الدكان هدية اشتري دبدوب من الحلوات وجيب كمان جنيتين عصير.
2: ولك هو العيان فاضل لشرب العصير.
0: ولك روح عيب عيب الإيد البطالة نشسة.
2: حاضر يا عجزتنا.
3: معلش يا ماهر هذا أمر الله.
4: لا إله إلا الله.
0: شو ماتت؟ ليش ماتت؟ أنا جبت لها دبدوب وعصير.
4: ادعي لها سارة ادعي لها ربنا يرحمها.
0: والله إن أنا بحبها كتير. طب ليش ماتت؟
4: قدر الله يا سارة قدر الله.
0: طيب خليني أروح أبوس راسها.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام.

الأجسام، حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته، وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق، وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول نجار. السلام عليكم.
1: عليكم فضيلة. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم، متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات: إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
1: لا، أستغفر الله العظيم. يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
0: نعم.
1: يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
0: نعم.
1: فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر، أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
1: يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات؟ لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية، إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: نعم.
1: والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس.
0: نعم.
1: فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين. وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم، الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات.
0: يعني هي فقط للتوقف. هناك العشرات من المواقف، من الآيات، من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال، لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
1: يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا، اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة.
0: نعم.
1: بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما، من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك. فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
0: يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا عشرات المدارس في هذا المجال.
1: لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعني يعبرون عن الطاقة التي ينتجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
0: يعني أرجو التنبه إلى هذه العبارة. نعم. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه. نعم. لعل فيه فائدة للبشرية.
1: نعم. نعم. أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون. نعم. فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية.
0: ولكن هناك نتائج يعني. نعم. هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة. نعم. أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض. نعم. هناك من يمشي على الجمر. طيب. يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع. نعم. النظير.
1: نعم، يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن.
0: نعم.
1: والجن عالم غيبي بالنسبة لنا.
0: نعم.
1: ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن ليه، أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعدين لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل. يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
0: أنا لا أريد إلا. نعم. أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات. نعم. لكن ما دمنا نتحدث عن شبهات.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم. نعم. هذه القضايا التي يمكن أن تنتفع بها الناس. نعم. أو يساء استخدامه.
1: نعم.
0: لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا.
1: نعم.
0: هذه الآية لنا نحن المسلمين.
1: وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه.
0: نعم.
1: الخوض في الأمور الغيبية بغير هداية ربانية متاهة كبيرة للناس.
0: نعم.
1: فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
0: صحيح.
1: فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: نعم.
1: ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة، وبعدين يجرب فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين
2: للأسف. يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا، ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصول إلى عقائد وثنية، يعني هناك بعض الحركات والإشارات إنما هي عبادة لآلهة مزعومة.
1: نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن سين أو صاد من الناس قد تحدث عنه. لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح.
2: إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق؟ وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
1: أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به، وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
2: وهذا مذهب كامل في فهم الحديث النبوي.
1: فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق. لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده، وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورق الدعوة من أرقى ما يكون.
2: جميل. لكن جميل. يعني أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا. أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حماية أنفسنا من العين،
1: وهذه مخالفة شرعية أيضا. اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
2: يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذ ليوقظني.
1: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة، الآيات الأخيرة من سورة الحشر، مرة مرة مرة تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
2: يعني هذه بدل الملايين التي تنفق، هذا الكافي.
1: طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت، أكثرت من تلاوة قل أعوذ برب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله. لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال، لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعان بالله.
2: تذكروا أيها السادة هذا الحديث الشريف، إذا استعنت فاستعن بالله
1: سبحانه وتعالى،
2: لا يمكن لأحد أن يضرك سواء بعين أو بغير عين ما دمت تعود إلى كتاب الله. يعني فقط من باب الطرفة يعني فضيلة البروفيسور، أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله. ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال: تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال: كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله. وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال: أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة. وقال: أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
1: لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير.
2: نعم.
1: لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل. ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
2: طيب فضيلة الدكتور، من الجانب العلمي أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة. يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل. من فعل كذا يصاب بكذا. لكن في حديث آخر يقول: لا يوردن صحيح على مريض. فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى. أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس، بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة: فروا من قدر الله إلى قدر الله. هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل نوقشت هذه الأحاديث؟
1: يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق. لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره. فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز تشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنه يتشاؤمون من رقم 13. شيء عجيب، يعني ما ذنب الرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان يعني جانب خطير حقيقة.
2: إذا لم يوجه يمنع المرور تحت السلم، القطة السوداء لها دلالة هنا، القطة السوداء البيضاء لها.
1: فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء،
2: نتطير أين تشاء.
1: نتشاء يعني.
2: نعم
1: يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفاءلوا، إذا اتجه يسارا تشاءموا، هذا لا أصل له في الإسلام.
2: عفوا فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث
1: نعم.
2: إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار.
1: نعم
2: يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه إن إحنا هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
1: يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
2: نعم
1: الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
2: نعم
1: يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله
2: لقوله تعالى طائركم معكم. يعني
1: نعم.
2: يعني القرآن
1: نعم.
2: يرفض موضوع
1: نعم.
2: التطير بهذا
1: نعم.
2: بهذا الأسلوب.
1: نعم. نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير
2: نعم.
1: يعني هذا حق.
2: نعم.
1: يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله.
2: نعم.
1: لكن هل يتعارض هذا إننا أخذ الحيطة من وباء منتشر، إننا أخذ التطعيم ضده، إننا ألبس كمامة إذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض إطلاقا. فالناس أحيانا تفهم الأمور فهما خاطئا. يعني الأصل في الإنسان ألا يتشائم، الأصل في الإنسان ألا يتطير، الأصل في الإنسان أن يأخذ الحيطة ضد أي كارثة قد تصيبه.
2: نعم.
1: ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق.
2: يعني استكمالا فقط للموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام لقوله نعم. وإذا مرضت فهو يشفي.
1: نعم.
2: وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات
1: هو
2: في ظاهرها؟
1: نعم. نعم هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
2: نعم.
1: يعني يمكن إحنا أشرنا في جلسة سابقة ولا
2: نعم.
1: أذكر
2: نعم. نعم.
1: إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
2: جميل.
1: يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء، فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
2: نعم
1: يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
2: وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني
1: نعم.
2: يجب المرأة الحامل
1: نعم.
2: أن لا تسمع جنينها صراخا
1: نعم.
2: ولا
1: نعم.
2: عويلا
1: نعم.
2: ولا
1: نعم.
2: شيء يزيد لأنه يسمع
1: يتأثر به. يسمع نعم.
2: نعم. نعم.
1: فأقول يا أخي الكريم يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين، الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
2: نعم.
1: فلا أرى تعارضا إطلاقا. يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي.
2: صحيح.
1: لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا يتعارض إطلاقا.
2: يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة
1: نعم.
2: عند أحد
1: نعم.
2: الطباء يقول داويته فشفاه الله.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: استعان بالأدوية نعم. لكن الشافي في النهاية هو الله.
1: أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البنج أو من التخدير يشكر الطبيب، يعني فقال له لو أشكر الله أنا جرحته وداواك الله.
2: الله
1: يقول انا جرحتك
2: نعم.
1: وداواك الله.
2: الحمد لله.
1: هذا هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقه في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس احيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب. لا يتعارضان اطلاقا. انا نعم. اخرج من باب بيتي واقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أخطأت إذا رأيت سيارة مسرعة لا أرقي بنفسي أمامها.
2: نعم.
1: يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه.
2: نعم.
1: فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفين، لكن لا يتعارض هذا مع أن أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل.
2: نعم.
1: ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو بنفسه.
1: كان يتداوى عليه الصلاة والسلام.
2: رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى. والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالم. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله ولا جاي مشان جامع ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه وامالك اماله بصير يعني اقرب لانه يتعاون معك. ما هو دارسه تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور ها، وبيقبض وبتجي شريحه منيحه. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربويه ساووا بنوك اسلاميه بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه منها، هدول بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين. شو بدكم اخي؟ بنك اسلامي على عيني، تعالوا اخي منجيب كوادر اسلاميه، منجيب هيئات شرعيه، منجيب. هلا هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعه ولا باسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقه بيحقق ارباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق ارباح وعين الله عليه، وبتجيون هدول المليار وثلث المليار بيجوا لعنده. بس هلا هاد اذا ما في نيه لله لا يجي يوم القيامه يقول له لرب العالمين يا رب انا ساويت بنك اسلامي مشانك، يقال لا انت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا ايها الاخوه، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنيه هي مساله فقهيه، انه هل يجوز التشريك في النيه؟ يعني انا اخي هلا انا بدي اجي على الجامعه لله تعالى، بس الحقيقه كمان في واحد يعني في بيني وبينه اخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنيه؟ العلماء قالوا الكمال ان توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنيه وتؤجر بالقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم إنه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول انت اذا صمت بتحصن نفسك، بقى لا في واحد بيصوم بيقول لك اخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا اشرق، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على ان منهم من اجاب قال لا، اصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر لا تخبر بها أحدا. خلوا يعني انت ما في حرج، نحن بطبيعه الحياه واحدنا يعني يخبر الاخرون بما فعل الى حد ما، بس في مساحه ثانيه انت بتقدر تخفيها، يعني صلاه الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني انت، ربما تدرى زوجتك وربما ما بتدرى كمان، ربما يدرى والدك وربما ما يدرى، انت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح. ف
فكان بوديل ابن ميسر العقيل يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوفوا الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره: وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلاً بكم. في مشهد إقليمي يزداد اشتعالاً تتسارع التطورات من طهران إلى بيروت وغزة والضفة الغربية المحتلة وسط مؤشرات على مرحلة جديدة من التصعيد. ففي إيران أعلن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي تعيين 6 قادة عسكريين في القوات المسلحة، بينهم علي عبد الله لرئاسة الأركان وأحمد وحيدي لقيادة حرس الثورة وحسين طائب على رأس البسيج، في خطوة تعكس إعادة ترتيب بارزة للقيادة العسكرية والأمنية. وفي واشنطن يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين الإيرانيين بأنهم مفاوضون بارعون في المكر والدهاء، بينما يبقى المشهد مفتوحا على مسارين متناقضين، مفاوضات قد تقود إلى تهدئة أو تصعيد قد يعيد التوتر إلى الواجهة. أما في لبنان مشاهدينا، فتبقى الجبهة الجنوبية في دائرة التصعيد في وقت تتواصل فيه المواقف الداعمة للبنان، إذ جددت إيران تأكيد تضامنها الكامل مع لبنان ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، توازيا مع تصعيد ميداني أيضا في قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة في مشهد واحد تتعدد ساحاته، عنوانه عدوان إسرائيلي متواصل ومقاومة تفرض حضورها في مواجهة هذا التصعيد على امتداد الجبهات. قبل أن نبدأ هذه التغطية مشاهدينا الكرام، نبدأ بجنوب لبنان حيث التطورات المتلاحقة مع الزميل جمال الغربي مراسل المدينة ينضم إلينا من هناك. مرحبا بك جمال، ماذا سجل خلال الدقائق القليلة الماضية من تطورات في جنوب لبنان؟ تفضل.
1: نتحدث عن تصعيد في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. آخر هذه الاعتداءات كان قبل حوالي 5 دقائق، تفجير كبير وعنيف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوف الشرقية المحتلة. سمع صدى هذا الانفجار في معظم مناطق الجنوب، وقبلها بحوالي الساعة كان هناك غارة من مسيرة استهدفت سيارة مدنية عند أطراف مدينة النبطية لجهة حي الجامعات. فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كانت قد نقلت 2 إصابة جراء هذا الاستهداف من المسيرة، إضافة إلى تضرر سيارة التابعة لكشافة الرسالة الدفاع المدني. كانوا فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ في هذه المنطقة أيضا يقومون بمحاولة إطفاء الحرائق التي تسببت بها المواد الحارقة التي كانت تلقيها الطائرات أو المخلقات الإسرائيلية لجهة منطقة الدبش، التي نستطيع أن نرصد نحن وإياكم بعض الحرائق المندلعة وصعوبة وصول فرق الإنقاذ في هذه المنطقة تحديدا منطقة الدبشي التي بجوارها يقع مرتفع علي الطاهر. كما تشاهدون هناك صعوبة من قبل فرق الإسعاف يعني للوصول، ويعني عادة هناك مخاطرة كبيرة لفرق الإسعاف. كان هناك في السابق استهدافات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى هذا المكان، مكان الحرائق التي يقوم بها التي يفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ومستمر. نذهب بالصورة إلى مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الذي كان عرضة للاستهداف الدائم والمستمر سواء بالقصف المدفعي أو من خلال إلقاء العبوات المتفجرة من قبل المخلقات الإسرائيلية. هذا هو مرتفع علي الطاهر والذي يشكل عنوان للاعتداء الإسرائيلي المستمر والمتواصل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. لا يختلف الحال من جهة الاعتداءات إلى باقي المناطق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بلدة المنصوري والتي هدت عند منصف دار غاتان من الحرب الإسرائيلية، أفضلنا عدم تكون أهالي هذه البلدة من العودة إليها منذ نهار الأربعاء نتيجة الإنذارات والتهديدات الإسرائيلية. أيضا قبل قليل كان هناك إلقاء عدد من القنوات الصوتية باتجاه أطراف بلدة كفرة، وأيضا كان هناك أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حداثة في قضاء بنت جبينة باتجاه يعني أطراف بلدة عيسى الجبل. نعم
0: نعم، شكرا لك جمال، نكتفي بهذا القدر من المعلومات. من جنوب لبنان مراسل الميادين جمال الغربي، جزيل الشكر لك. إذن تعيينات بارزة طالت قيادة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة، شملت 6 قادة رفيعي المستوى بقرارات من السيد مجتبى خامنئي، فيما سبقتها تسمية الجنرال محسن رضائي أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تطرح تساؤلات حول دور رضائي في المرحلة المقبلة وانتقاله إلى قلب القرار الأمني والاستراتيجية. تفاصيل مع أحمد البحراني.
2: من قيادة حرس الثورة إلى صنع القرار السياسي، ومن ساحات الحرب إلى غرف الأمن والاستراتيجية،
3: برادر محسن رضائي،
2: محسن رضائي الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ماذا في التوقيت ولماذا اختيار شخصية بهذه الخلفية تحديدا؟ التوقيت بحد ذاته يحمل الإجابة، فإيران تعيش أدق مرحلة في تاريخها المعاصر، والمجلس الأعلى للأمن القومي أبرز دوائر الدولة في ملفات الحرب والأمن والسياسة الخارجية، وفي هذا الموقع تحديدا لا تناقش الملفات الأمنية بمعزل عن حسابات الداخل والخارج. لذا فإن انتقال رجل من صلب المؤسسات العسكرية إلى هذا الموقع يمكن قراءته بوصفه رسالة مفادها أن الجمهورية الإسلامية تريد إدارة المرحلة بعقل أمني أكثر صرامة، في لحظة تحتاج فيها طهران إلى الجمع بين الصلابة في الميدان والقدرة على إدارة التفاوض والرسائل السياسية في الخارج. رضائي ليس جنرالا تقليديا، فقد أسهم في بناء هيكلية الحرس وتطوير قدراته العسكرية قبل تسلمه أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام ودخوله تاليا في ملفات الاقتصاد، لذلك فإن عودته إلى دائرة القرار قد تعني أكثر من الاستعانة بخبرة جنرال. عودة الجنرال رضائي إلى الواجهة قد تعني استدعاء رجل يعرف كيف تدار الحرب وكيف تدار السياسة حين تكون الحدود بينهما شديدة التداخل، وهنا تكمن أهمية القرار. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
0: حول هذا الموضوع ومزيد من التفصيل مع محلل الميادين للشؤون الإيرانية من طهران مجتبى حيدري. مرحبا بك مجتبى، وطبعا في سياق هذه التغطية معنا سيكون روني ألفا مدير مكتب الميادين في بيروت، وناصر لحام محلل الشؤون السياسية والإقليمية من بيت لحم. مجتبى، إذا هل يمكن أن نعتبر هذه التعيينات تكتسب أهميتها فقط من عامل التوقيت الذي جاءت فيه، أم أن هناك عوامل أخرى ربما تجعل لهذه التعيينات مرتبطة سواء بالشخوص أو بطبيعة المناصب التي يتقلدونها في هذه المرحلة الحساسة؟
4: تحية لك وللزملاء والمشاهدين. في الواقع نحن نتحدث عن شخصيات وقادات كبيرة ولها خبرة كبيرة على الصعيد العسكري، ولكن بالنسبة إلى السيد رضائي فهو لديه عقلية استراتيجية، عقلية اقتصادية، وأيضا عقلية عسكرية. هو كان قائد الحرس في فترة الدفاع المقدس أو الحرب 8 سنوات، وأيضا كان أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى ذلك هو المساعد الاقتصادي للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. لذلك هو يجمع بين كل هذه الأمور، ويمكن أن نقول هو يعني يستطيع أن ينسق بين الدبلوماسية والميدان، أن ينسق بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأمنية، أن ينسق بين الأمن والاقتصاد. لذلك يعني هناك رسائل مهمة من خلال هذا الاختيار، لكن الرسالة الأهم بالنسبة الموجه للولايات المتحدة أنه لا تراجع في الموقف الإيراني، خاصة وأن اللواء محسن رضائي هو معروف بأنه متشدد خاصة حيال الولايات المتحدة. إذا قارناه مع السيد دولقيط فهو يعد من المتشددين، وهو كان أساسا صاحب فكرة استمرار الحرب حتى تحقيق الردع، وهذا ما جاء في بيان السيد مجتبى خامنئي قائد الثورة والجمهورية، وهو موضوع تحقيق الردع. أما بالنسبة إلى باقي القادة، أيضا هناك يعني تجربة كبيرة ولديهم خبرات كبيرة على الصعيد العسكري، ولكن تحديدا بالنسبة إلى السيد وحيدي قائد الحرس يمكن أن نسميه هو قائد الحرب الشاملة، خاصة وأن لديه خبرات خارجية، وهو كان أول قائد لقوة قدس في إيران، لذلك نحن نتحدث عن شخصية بارزة، عن شخصية كبيرة، وإضافة إلى الشخصيات الأخرى والقيادات التي تم تعيينها في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من طهران، محلل المدينة الشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. ونرحب طبعا بروني ألفا مدير مكتب المدينة في بيروت، وبناصر اللحام محلل الشؤون السياسية والإقليمية من بيت لحم. مرحبا بكما. وأبدأ معك روني حول هذه التعيينات الجديدة، هل يمكن أن نعتبر بأنه السيد مجتبى خامنئي بهذه التعيينات التي تلت أيضا لقاء مطول مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وضع النقاط على الحروف ودعنا نقول أجاب على كثير من التساؤلات ربما التي تتعلق بدوره وبحالته، وهي التساؤلات التي لطالما طرحها الجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي أيضا؟
5: صباح الخير زميلي أحمد، وتحية معطوفة إلى الزميل العزيز أستاذ ناصر من بيت لحم. طبعا أنا كمشاهد ومراقب لفتني بأن مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسلم مناصب قيادية حقيقية على المستوى التنفيذي في اليومين الماضيين. سمعنا بصعود نجمه وباسمه وبتعيينه، إنما بات اليوم المرشد قائدا فعليا لهذه الثورة بعد أن ثبت أنه حاضر على المستوى الجسدي والنفسي والعقلي والقيادي والوجداني في هذه الثورة عبر سلسلة التعيينات. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن عهد المرشد الجديد سيكون عهدا أمنيا استراتيجيا سياسيا بامتياز. وطبعا اللقطات التي رأيناها إن كان في الفيديو أو إن كان في اللقاءات التي أجراها مع الرئيس الإيراني وما سوى ذلك دحض كل الأقاويل وكل الشائعات التي كانت قد روج لها من قبل كيان الاحتلال والتي سمعتها الإدارة الأمريكية ورددتها، وبالتالي بات التعاطي مع قائد الثورة الآن كقائد موجود فعليا على المستوى الجسدي والذهني والوجداني والقيادي. ويعلن يعني قائد الثورة بأن إيران باتت على منعطف جديد مختلف عن المنعطفات السابقة، وبأن إيران تتحضر لأن تلعب دورا إقليميا بارزا. يدل على ذلك نوعية هذه التعيينات، نوعية الشخصيات التي تم تعيينها، القدرة على المزج بين أولوية بناء الاقتصاد الداخلي، بناء إيران الأمن الاستراتيجي في غرب آسيا من جهة أخرى. وبالتالي نحن نعتبر بأن هذا الظهور العلني، هذه التعيينات باتت تنذر بأن إيران تتحضر لأن تلعب دورا رياديا وقياديا على مستوى هذه المنطقة.
0: طب ناصر، يعني فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي كان يراهن على أنه في الضربة الأولى سيتم تغييب معظم القيادات الكبيرة، ولكن مؤخرا كان هناك إقالة أيضا في جهاز الموساد الإسرائيلي لعدد من قادة هذا الجهاز ممن وضعوا فرضيات انهيار النظام الإيراني فور قتل عدد من قياداته، وهو ما لم يحصل. في إسرائيل كيف ينظرون إلى هذه التعيينات سواء لناحية التراتبية الإدارية أو طبيعة الشخصية والمناصب التي تتبواها؟
6: تحياتي أحمد وروني والمشاهدين. أريد أن أقول بأن إسرائيل تورطت في هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع جمهورها ومع نفسها، إذ أصابها الغرور واعتقدت بأنها قادرة على محاربة دولة مثل إيران وأنها قادرة على تحقيق أهداف، وأخذتها العزة بحيث أنه قدمت برنامجا وهميا للرئيس ترامب وتورط فيه. إسرائيل لعبتها هي الأمنية وليس العسكرية، هي مبنية على أن لا تواجه عسكرية، مبنية على أن تغدر وتغدر. وبالتالي بعدما جرى وبعدما حدث ثلاث منصات أمام إسرائيل. واحد أن تعود إلى العمليات الأمنية بمعنى الاغتيالات، اثنين أن تراقب وتتجسس على البرنامج النووي، ثلاث هي لا تزال متمسكة بأنه عندها قدرة على تقويض الحكم، ما يسمى بالتخريب، التخريب الداخلي في إيران من خلال مجموعات، من خلال عمل استخباري أو على الحدود، وبالتالي لديها مهمات جديدة، لكن مع نفس الأشخاص في النظام الإيراني الذي لم يتهاوى كما توقع إسرائيل. ما نعرفه بأنها أقالت ثلاثة ضباط قدموا تقارير، ومن وجهة نظري إن هذه الإقالة أولا لحماية رئيس الموساد، اثنين لحماية نتنياهو. هناك غضب شديد جدا في أمريكا على نتنياهو، هو شخصيا الذي روج للخطة، الذي يجب أن يقال بالمنطق العام هو نتنياهو الذي سافر إلى واشنطن وأقنع بالأصابع العشر بصم لترامب بأن هذه الخطة صحيحة ومحكمة، حتى لا يتحمل المسؤولية وهو من هذا النوع، وحتى يحمي رئيس الموساد الذي يخدمه شخصيا وهو من هذا النوع، قاموا بإقالة الضباط الأصغر رتبة لحماية أنفسهم. لكن لا أظن أن هذا سوف يؤثر بالمجمل العام في الفشل الاستخباري الكبير، ويؤثر في أنه أيضا سيزيد الحنق الداخلي. المؤسسة العسكرية كاتس ليس عسكري ويتحكم بالعسكريين ويحملهم المسؤولية وهو لا يتحمل المسؤولية. اليوم بالأمس نشر أغنية فيها بوم بوم، أي إطلاق النار أو القتل على كل الجبهات، رد عليه ليبرمان اليوم وقال بوم بوم في رأسه، يعني يجب أنت أن تدفع ثمن هذه الأخطاء، وأنه الجيش ليس للدعاية الوزارة البرلمانية لك. هذا يحدث في الأجهزة الأمنية، حدث في الشباك، حدث في الموساد، في الاستخبارات العسكرية، لمصلحته ولحماية نفسه أن لا يسقط نتنياهو قام باستبدال جميع القادة والجنرالات وزارة الدفاع ورؤساء الأركان، ووضع ولاءات وليس كفاءات تحته. الموضوع الإيراني موضوع خطير، موضوع يعود للبداية ويعود، حتى الصحافة العبرية تقول إن الآن ترامب يفاوض على هرمز وليس على البرنامج النووي. خفى صوت نتنياهو في هذا الموضوع، ولم يعد ليلة نهار يحمل خرائط وأوراق ويدعي بأنه يعرف أي شيء. الصفعة كانت قوية، رد الفعل من جانب الإيرانيين كان أقوى، الصمود للنظام الإيراني في وجه نصف حرب عالمية تقريبا تشنها إسرائيل وأمريكا وباقي أجهزة المخابرات سرا وعلنا، إن هذا سيغير الدفة وليس يغير الحال بل يغير الاتجاهات كلها. اليوم في التقارير الأمنية التي قرأت من المراكز الأمنية والقومية الإسرائيلية، إنه بدلا من أن تنشئ إسرائيل تحالفا مع دول الخليج ومع دول المنطقة ضد إيران، نشأ تحالف إسلامي إيراني تركي مصري وينشأ باكستاني ضد إسرائيل، وهذا كليا مختلف. وأعتقد بأنه الذين يقرؤون المشهد الإيراني أكثر منا يدركون تماما كم هناك تحولات جذرية في الأمر.
0: طيب ناصر، في هذه النقطة تحديدا، يعني الإقرار بأن هناك فشل إسرائيلي، فشل معلوماتي، فشل عملياتي، هل يمكن أن يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع خطوة إلى الوراء وتقييم الأمر، أم أنه ربما نشهد خطوة وقفزة للأمام باتجاه التصعيد مرة أخرى وشن عدوان آخر سواء منفرد أو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: يعني أسف على التكرار، لكن هناك فرق بين إسرائيل وبين نتنياهو، كل مرة سأقول ذلك. نتنياهو هذا الخطاب الذي يلقي في الحكم، المرشحين الآخرين ركبوا الموجة وجميعهم يهددون بالنظام الإيراني، سواء هايزنبورغ، كاتس، لبيد، ليبرمان، جميعهم، لكن عمليا هذه ليست قضيتهم مثل نتنياهو الذي عاش عليها وبقي في الحكم عليها، هي ليست شخصية كما هي عند نتنياهو. النقطة الثانية، هل يتراجع الإسرائيليون؟ هناك الدولة العميقة في إسرائيل التي قرارها في أمريكا وفي الأجهزة الأمنية والجنرالات الذين درسوا وتخرجوا من كليات وجامعات أمريكا عسكريا، هم يرون بأن الأمور اختلفت تماما، و وبالتالي يرون بأن التسوية التي يسعى لها نتنياهو ترامب قد يعلن وقف الحرب من طرف واحد وإعلان انتصار من طرف واحد حتى لا يسقط هو أيضا في الانتخابات النصفية. إسرائيل تتحذر وتقول إنه هذا قريب وهذا يبدو منطقيا من ترامب وهذا سيبقي إسرائيل شعار مفرغ من المحتوى وغير قائم، لأنه إذا كانت الضربات العسكرية المباشرة وسلاح الطيران والصواريخ الحارقة الإسرائيلية والأمريكية لم تؤثر في إيران، فهل سوف تؤثر في عملية اغتيال قائد أو شخص؟ فيما يتعلق بالاغتيالات، إسرائيل ربما لا يواجهها الآن توازن رعب في هذا الموضوع، تغتال لبناني وفلسطيني وسوري وتغتال على أرض العراق وفي إيران، هنا لم يوجد بعد التوازن الرعب قادر على إيقافها، وهو عن طريقين، إما تحميل المسؤولية السياسية كما تحذر مصر وتركيا مثلا، تقول لها إياكي أن تغتالي أحد على الأراضي التركية، حاولت أن تفعل ذلك في قطر أو من خلال اغتيال مقابل اغتيال.
0: إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخوض حاليا مرحلة تفاوض مع المسؤولين الإيرانيين واصفا إياهم بالمفاوضين الذين يتسمون بالمكر والدهاء. وأضاف ترامب في مقابلة مع ريال أمريكان فويس أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن منع ذلك يمثل موقفا ثابتا لواشنطن، كما جدد انتقاده للاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما واصفا إياه بالكارثي. وصف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشر المتجسد، متهما جهة إسرائيلية باختراق حاسوبه الشخصي عشية الانتخابات الأمريكية الأخيرة. وخلال مقابلة أجرها مع المعلق الأمريكي المحافظ تكر كارلسون، رفض هانتر بايدن الاتهامات الموجهة إليه بمعاداة السامية، موضحا أن التصنيفات السياسية تهدف إلى إسكات الخصوم، مضيفا أنه يتم استغلال انتقاد رئيس حكومة الاحتلال من أجل تقسيم المجتمع الأمريكي.
7: بالعودة إلى دونالد ترامب، بالنسبة لي التهديد الوجودي الوحيد الذي نواجهه كأمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو ليس مجرد علامة لمرض، بل هو عنصر محوري في تحول هذا المرض من وباء محلي إلى جائحة عالمية. إذا كان وصف بنيامين نتنياهو بأنه الشر المتجسد يعد معاداة للسامية، فلا أدري حقا ما الذي يمكنني قوله للناس بعد الآن. كل ما عليك فعله هو أن تفتح عينيك وقلبك، فكيف يعقل أنهم يفرقون بيننا بسبب أمور كهذه؟
0: طب بالعودة إليك روني ألفا، يعني بعيدا عن حديث ترامب الذي وصف قبل ذلك الإيرانيين بالمجانين والآن يعود ليصفهم بالمكر والدهاء، حديثه المتكرر بأنه إيران لن تحصل على السلاح النووي رغم الإقرار الإيراني بأنها لم تسعى يوما لامتلاك هذا السلاح النووي، تحديدا فيما يتعلق بنقطة الاتفاق النووي الذي أبرمه سابقا باراك أوباما مع الجانب الإيراني، باعتقادك روني بالنظر إلى المعطيات الحالية، أي اتفاق قادم هل سيكون بالنسبة لإيران مثل الاتفاق السابق، أم أنه ربما يكون أفضل من الاتفاق مع باراك أوباما؟ وعلى المقلب الآخر من الجانب الأمريكي، كيف سيكون شكل هذا الاتفاق؟
5: طبعا لا يختلف اثنان بأن الاتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم عفوا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل لإيران من اتفاقية عام 2015 التي أبرمت على عهد الرئيس أوباما. فهنا محفزات اقتصادية، هنا ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز تعيد تعريف السيادة الشاطئية لإيران، هنا تحول جذري وكبير لإدارة منطقة غرب آسيا، هنا تعويضات بمئات مليارات الدولارات وتسييل الأموال المجمدة. وبالتالي عندما يقول الرئيس الأمريكي اليوم بأن الاتفاق هو كارثي عام 2015، فهو يبيع للرأي العام الأمريكي مواقف ذات طابع انتخابي ربما في استحقاقات الانتخابات النصفية. إنما يجمع كل المراقبين بأن هذا الاتفاق إذا ما التزمت به الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أفضل بكثير لإيران مما كانت الاتفاقية عليه في عهد الرئيس أوباما. بمطلق الأحوال الرئيس الأمريكي يجدد ويكرر بأن إيران لا تريد ما غير مسموح لها أن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا ليس بأمر جديد. إيران بقانون صادر عن المرشد السابق أقرت بفتوى دينية واضحة بأن إيران لا تريد أن تمتلك الأسلحة النووية، وأن كل برامجها برامج في خدمة الأمور المدنية وفي خدمة الطب. وبالتالي كمان نحن هنا أمام بروباغندا أمريكية تريد أن تبرر الحرب على إيران، وبالتالي في الحالتين، في حالة المقارنة مع اتفاقية 2015 أم في حالة منع بين مزدوجين إيران من امتلاك أسلحة نووية، نحن أمام مواقف تسويقية لأهداف انتخابية صرف.
0: طب روني، كيف تقرأ ظهور هانتر بايدن مع تكر كارلسون، ونحن نعلم يعني حجم التباعد الحالي بين تكر كارلسون وماغا والرئيس ترامب بشكل عام، بل والحديث عن احتمالية حتى تشكيل حزب سياسي ثالث في الولايات المتحدة يختلف عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟
5: الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية مصاب بتصدعات، الحزب الديمقراطي يحاول التعويض عن خسائره الرئاسية في الانتخابات ويريد أن يثأر أيضا لهذه الخسارة. إنما ما لفتني في هذه المقابلة زميلي أحمد هو تصريح هانتر بأن بنيامين نتنياهو هو الشر المتجسد، وأنا أسمع هذا التعبير تذكرت الإمام المغيب موسى الصدر الذي كان يقول بأن إسرائيل هي شر مطلق. عندما يقول هانتر بايدن بأن بنيامين نتنياهو هو شر متجسد، فهذا يكاد يكون يعني أقسى وأقوى، بأن الشر على المستوى النظري هو موجود ويمكن أن يعني نؤمن بأنه موجود على المستوى النظري، إنما أن يتجسد هذا الشر في شكل إنسان فهذا كلام غير مسبوق. وأنا بالتالي أقول طبعا تأكيدا على ما قاله بايدن في هذه المقابلة بأنه ليس كل من يتهم بنيامين نتنياهو بالإجرام يكون معاد للسامية، كلنا ساميون، وبالتالي إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية وضد يعني كل القيم البشرية والأخلاقية، وبالتالي يجب إدانتها. أما الحديث عن أن هناك قوة ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تصعد، أنا أعتقد بأن منبر كارلسون وغيره من المنابر يمكن أن تكون تؤدي دورا ما على المستوى الإعلامي في المرحلة الأولى، وعلى المستوى التنظيمي السياسي تتيح للديمقراطية الأمريكية أن تعلن عن ولادة منظمات وتكتلات حزبية مختلفة.
0: طب ناصر، يعني نتنياهو شر متجسد، قبل قليل أنت قلت بأنك تريد أن تفرق بين إسرائيل وبين نتنياهو، حديث هانتر بايدن وتوصيفه لنتنياهو بأنه شر متجسد، هل يبقى في إطار الشخصنة شخصية نتنياهو وشخصية نجل جو بايدن، أم هناك انعكاسات تتجاوز الشخوص وتمتد إلى السياسات بين البلدين؟
6: موضوع أكبر بكثير، موضوع انقلاب القارة الأمريكية بعد الأوروبية على إسرائيل وعلى الصهيونية وعلى التطرف وعلى القتل والإبادة، بدأ في جامعة كولومبيا ثم هارفارد ثم الجامعات الأمريكية، ثم محاولة ترامب أن يبطش بهم فزادوا قوة، نتائج ميسوري ميشيغان وغيرها من الانتخابات.
8: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ورجاء.
9: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
8: فرع لأبواب السماء.
10: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
8: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة عبسة إذن هي من السور التي تتناول في أول آياتها حدثا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سحر أصحابه ويدعى عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا مسلما وكان أعمى. كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا مسلما وكان أعمى، وكان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الإسلام. طرق عبد الله بن أم مكتوم باب رسول الله يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع نفر من قريش، نفر من المشركين، جماعة من أسيار مكة الكفار. كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الإسلام والإيمان ويدعوهم للدخول في دين الله، يدعوهم للدخول في الإسلام. فلما طرق عبد الله بن أم مكتوم الباب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني يا رسول الله مما علمك الله. عبد الله المسلم الأعمى جاء يطلب من رسول الله أن يعلمه، فعبس عليه الصلاة والسلام عندما دخل عبد الله لأنه مشغول بمجادلة ودعوة المشركين بالإسلام، فعاتبه الله تعالى، عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل هذه السورة. وفي بدايتها هذا العتاب اللطيف الذي يؤكد فيه الله تعالى أن المسلم هو أغلى من كل الكفار عند الله تعالى، وأن الاهتمام بالمسلم يجب أن لا ننشغل عنه بغيره، لأن القيمة في الإسلام لما يحمله الإنسان في نفسه من حبه لله وطاعته لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى عتابا لرسوله الكريم فقال جل شأنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولم يخاطبه مباشرة، كأنما يتحدث عن غائبه، عبس، ولم يقل له عبست وتوليت، إنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. في هذا عتاب، والعبوس ليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائما طليق الوجه تشوشا، لكن حرصه على إيمان الكفار جعله يشعر بشيء من المضايقة ظهرت على وجهه، فعاتبه الله تعالى ليعلمنا، لأن القرآن يعلم المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام معلم، فلا بد وأن تكون تصرفاته تشريعا لنا وتعليما لنا كمسلمين. فعاتبه الله تعالى ثم قال له: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، وما يعلمه، لعل هذا المسلم جاء يزكي نفسه ويطهرها من قضية في نفسه يريد أن يسأل عنها، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما تعلمه فينتفع بالموعظة، ثم يسأله أو يعاتبه في شأن المشركين الذين استغنوا عن الحق، استغنوا عن الحق بجاهه وماله وسلطانه، كان أحدهم يفتخر بولده أو بماله ويعتز بأمور الدنيا ولا يعتز بإيمانه، لذلك سماهم الله تعالى المستغنين، إن الإنسان لا يبقى من رآه استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن الإسلام ولا يريد الإسلام وزهد بالحق فأنت تجلس له وتتصدى لمقابلته والجلوس معه، وما عليك أن لا يزكى، ومن الذي يحاسبك إن لم يؤمن هؤلاء؟ هذا الإنسان المستغني عن الله لا يحاسبك الله تعالى سواء آمن أو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى إليك، والسعي هو السير بجد ونشاط، وهو أعمى، رجل أعمى جاء يقصدك، وهؤلاء ليسوا مقبلين عليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخاف الله فأنت عنه تتلهى عنه بهؤلاء المشركين، كلا إنها تذكرة، كلا كلمة عتاب قاسية، كلا إنها تذكرة، إنها موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إذن تذكرة للرسول عليه الصلاة والسلام وتذكرة لكل مؤمن أن لا يعبس في وجه أخيه، أن لا يفصل في وجه إنسان مؤمن جاء يسأله أو جاء يطلب عونه، كلا إنها تذكرة أي إنها موعظة، فمن شاء ذكر الله تعالى وأطاع الله والتزم بأمر الله. هذه الأوامر والذكر والتذكير قد أنزله الله تعالى في كتاب، في آيات، وفي صحف، في صحف مكرمة، هذه الصحف التي ينزلها الله تعالى على عباده، والصحف التي يكتب الله تعالى بها أعمال العباد، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يرفع الله تعالى صحف العباد وأعماله إليه، بأيدي سفرة هم ملائكة الوحي، والملائكة الكتبة الذين ينزلون بالوحي ويصعدون بصحف العباد وأعمال العباد لله تعالى، كرام بررة، تلك الملائكة هم من الكرام أهل الطاعة لله تعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يدعو الله تعالى على الإنسان الكافر بالخطأ، يدعو عليه لأن الله خلقه ليعبده، وقد خالف الكافر الغاية التي من أجلها خلق فكفر بالله بدلا من أن يؤمن به، قتل الإنسان ما أكفره. يدعو الله تعالى على الكافر معاتبا إياه على كفره، من أي شيء خلق الله تعالى هذا الإنسان الكافر؟ فلينظر هذا الإنسان إلى أصله الذي خلقه الله تعالى منه، فلو أن الإنسان كان خالقا لكان من حقه أن يفقر على المخلوقات، ولكنه مخلوق، ومن أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة من ماء فقدره بشرا ذكرا أو أنثى، صحيحا أو سقيما. فكيف يستكبر الإنسان الذي خلق من ماء مهين من نطفة مجرى، كيف يتكبر على خالقه؟ فالإنسان يجب أن يكون متواضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم يسره للحياة وبنى وبين له سبيل الهداية. إن خلقه ولم يترك، خلقه ولم يترك، خلقه وأرسل له رسولا وكتابا يرشده إلى طريق الحق، ثم أماته فأقبره، ثم أماته بعد الحياة وأقبره، أي أرسل له من يقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم عندما يريد الله يخرجه من قبره للحساب. هذه هي الحياة كما اختصرها كتاب الله تعالى في سورة عبس. هذه هي الدورة التي يمر بها الإنسان. كلا لما يقضي ما أمره، يأتي الإنسان من غير أن يقضي أوامر الله تعالى التي خلق من أجلها، أي عاد إلى الله تعالى بالمعاصي لا بالطاعة. ثم يذكر الله تعالى بقدرته وبفضله ومنه، بمنه على الإنسان الذي أطعمه، وكيف أن أخرج له طعامه من الأرض الميتة، فكما تنبت الأرض بالأعشاب وبالزروع، كذلك يخرج الإنسان من الأرض كما تخرج النباتات. فأكله الذي يأكله كل يوم يدله على خالقه الذي أخرجه من الأرض كما أخرج النبات. فالإنسان من تراب الأرض، والنبات من تراب الأرض، والحيوان من نفس المكان، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فسمانا نباتا حتى نلتفت إلى النبات الذي يخرج من الأرض كما يخرج الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ننظر إلى قدرة الله، أنا صببنا الماء صبا وهو مطر السماء ينزل من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، تتشقق الأرض فيخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا، أنبتنا فيها حبا، الحب كل ما ينبت ويصبح حبا كالقمح والشعير وغيرها من الحبوب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، العنب مع كل أنواع الفاكهة، وقضبا ما له قضبان كالتفاح، وزيتونا ونخلا، زيتون والنخل معروفان، وحدائق غلبة، الحدائق التي يغلب بعضها على بعض تتداخل فيها الأشجار، وفاكهة وأبا، الفاكهة عموم ما يخرج من السكريات، والأب هو ذلك يدخل في عداد الخضار التي تنفقون، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا متاع للإنسان وللحيوان. الإنسان على أي شيء يعيش؟ على نبات الأرض كالبهيمة تعيش على نبات الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن ما الفرق بين الإنسان والبهيمة؟ أن الإنسان والبهيمة يلتقيان على طعام واحد هو ما تنبته الأرض، ولكن الفرق أن الإنسان خلق لله والبهيمة خلقت للإنسان. رب العالمين خلق النبات للإنسان والحيوان، وخلق الحيوان والنبات للإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى. فالذي يغفل عن هذه الحقيقة يصبح كما يخبر تعالى أدنى من البهيمة، لأن البهيمة خلقت للإنسان فهي تقدم له أصواتها وأوبارا وظهرها ليركبها، فتقدم لها له لحومها ليأكلها وحليبها ليشربها. والنبات خلقت للإنسان والحيوان، فهي كل سنة تنبت ويدخر الإنسان لنفسه ولبهائمه طعام العام كله. فالإنسان عندما يتخلى عن المهمة، فالإنسان الذي يتخلى عن المهمة التي خلق من أجلها يكون دون البهيمة عند الله تعالى، متاعا لكم ولأنعامكم. فيها إشارة إلى أنكم أيها الناس، أنتم والأنعام في المنشأ في الغذاء الجسدي تأكلون من مصدر واحد هو نبات الأرض، ولكن الإنسان يحاسب، وأما البهيمة فلا تحاسب، أي بمعنى أنها لا تعذب ولا تثاب بخلاف الإنسان. ثم يخبر الله تعالى عن القيامة وكيف يكون حال الإنسان عندما تقوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هي القيامة التي تصف بدويها آذان العباد، فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، ومنها الطامة الكبرى، ومنها الساعة، ومنها يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون؟ اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، وبنيه أو ياله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل إنسان يوم القيامة شأن يغنيه ويشغله عن أولاده وعن أمه وأبيه وعن كل الناس. فيوم القيامة لا يلتفت أحد إلى أحد، إنما كل إنسان يشغله الخوف على نفسه عن كل من سواه، وهذه صورة من صور الخوف يصورها القرآن، هذه الصورة البليغة، لأن الإنسان مهما كان الخوف شديدا فإنه يبقى يعطف على أولاده إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. ففي أيام الجوع تطعم الأم أولادها ولو ماتت من الجوع، وتحامي في أيام الخطر عنهم ولو تعرضت لأشد الأخطار، إلا يوم القيامة، فإن شدة الهول وشدة الخوف تنسي الناس أنفسهم، أي تنسي الناس بعضهم بعضا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، الناس يوم القيامة فريقان، فريق وجوهه مسفرة أي مشرقة كإسفارة الفجر، ضاحكة مستبشرة، أصحابها ضاحكة ومستبشرة بنعيم الله ورضوان الله، وهم المؤمنون الذين عملوا في الدنيا بأمر الله وعادوا إلى ربهم بصحائف تبيض الوجوه، صحائف أعمالهم تبيض الوجوه وتترك عليها إشراقة الإيمان، وتترك عليها ابتسامة الله والاستبشار بالنعيم الذي ينتظر أهل الإيمان. هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني فوجوههم تكون مغبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة يوم القيامة، وغبرة القبور، وغبرة السيئات التي هي أسوأ من غبار القبور وأسوأ من غبار يوم القيامة، عليها غبرة شبهها بأنها وجوه قوم قد عليها القتاب القتاد وعليها السواد لأنها تنتظر العذاب. ترهقها قترة أي أرهقت الذنوب والمعاصي. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك أصحاب الوجوه الغبراء المرهقون المتعبون يوم القيامة هم الكفرة العصاة الذين تركوا الدنيا وودعوها بالمعاصي ولم يودعوها بما يبيض الوجوه. إذن بدأت السورة بالحديث عن العبوس وأن بالعبوس عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وانتهت بالحديث عن أهل المعاصي الذين تأتي وجوههم مغبرة، والحديث عن أهل الإيمان التي يأتون ربهم يوم القيامة وقد أسفرت وجوههم إسفارة النور إسفارة الإيمان، الذين يستبشرون بنعيم الله ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوجوه المسفرة وأن يجنبنا وجوه أهل المعاصي والكفر والفجور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. كيف نربيهم ونبين لكم كيف أمرنا الله تعالى بحسن تربية البنين والبنات. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الأخرف الأقرب. فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص شاب، قال: يا بني كعب بن لؤي، أقاربه، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أجدادوا، انفقوا أنفسكم. ويا بني عبد مناف، عبدهم كلهم، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، عائلة الرسول، انقذوا أنفسكم من النار. ويا بني عبد المطلب، انقذوا أنفسكم من النار. عم يغربلهم. ويا فاطمة، انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، ما بقدر دافع عنكم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والبلال هو الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة، تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وقال تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لين أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، وذلك بإلقاء ثوب عليهم يقال له الجلباب وهو الملاء، وذلك بالالتفاف به التفافا يشمل البدن كله إلا عينا واحدة يبصرن بها الطريق. وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة بنته وعلي رضوان الله عليهم، فيقوم مش يصلوا، فيقول لهما: الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بهذه الآية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدام، والذين لم يبلغوا في الحلم منكم 3 مرات، استأذنوا من قبل صلاة الفجر ما تدخلوا عليهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بدو ينام، ومن بعد صلاة العشاء بدو كمان ينام، 3 عورات لكم، ما إلك حق، بدون أي ساعات تظهر فيها العورة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض الخدم والكذا وإلى آخره. وقد أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد والخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنه عاقل معاني الكشفة ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة، وهي الأوقات التي تقتضي عادة للناس الانكشاف فيها ببيته وملازمة التعري، فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النار ووقت القائلة، وقت التجرد أيضا وهي الظهيرة، لأن النهار يظهر فيها إذا على شعاعه واشتد حره ليش لحى، وبعد صلاة العشاء كمان نفس الشيء هو وقت التعري للنوم. فالتكشف غالب في هذه الأوقات مصداقا لقوله تعالى مقروء في القرآن: ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض جميل العواد بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة O positive، والتبرع في بنك الدم في طرابلس أو الاتصال على الرقم التالي.
1: الصدق شاري في كل أموري.
0: 71-644-358. ولكم من الله الأجر والثواب.

إذن أعيد وأكرر عليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض جميل عواد بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة O بوزيتيف، والتبرع في بنك الدم الصليب الأحمر اللبناني طرابلس، أو الاتصال على الرقم التالي 71 644 3582.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم في ظلال السيرة. حائر بعد الإسراء، عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد. وفي آخر الليل أيقظه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فتوضأ ثم أخذه نحو البيت. ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه، ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة. ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر، فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج. ولما انسابت خيوط الشمس في سماء مكة ودبت أنفاس الصبح في طرقاتها، تغير عليه السلام وانساب الحزن إلى نفسه، رغم السعادة التي تغمره واليقين الذي يملأه. إنه الآن معتزل في الحجر، يفكر في الذي سيقوله ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله. فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا، فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل، وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم، ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق فرعون الأمة إلى مكة، إلى طواغيتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس،
1: وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغر فاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومكذبا.

خلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مالك ومسلم.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. والآن مع اسم المغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه هو أغنى وأقنى. الله جل جلاله هو يعطي الغني والكفاية لمن شاء من عباده على ما اقتضته حكمته سبحانه وسبقت به مشيئته، فهو الذي يعطي السائلين سؤالهم. والمغني الحق هو الذي لا حاجة له إلى أحد من الخلق، بل كل المخلوقات في السماوات والأرض بحاجة إليه. الله تعالى المغني بقدرته المطلقة وجلاله الكريم، وحده القادر على أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله. إن الذي يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه باب رحمة. وهناك أناس مهيئون لأن يفتح الله لهم باب هذه الرحمة. من كمال غناه وسعة عطاياه ربنا الكريم المغني ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني في ذاته وأوصافه وأفعاله، المغني لجميع مخلوقاته في السماوات والأرض. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المغني، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوى.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضات الله تعالى.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه، قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي آية أخرى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذر الله عز وجل عباده ويخوفهم سبحانه، مذكرا إياهم بالمصير بين يديه يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجى لهم إلا رحمته ولا منجي يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجي لهم إلا رحمته سبحانه. وفي الآية الأخرى يذكرهم رأفته ورحمته، فمن رأفته ورحمته بهم أن حذرهم عقوبته وأنذرهم بطشه وقدرته وفتح لهم باب العودة والرجوع إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا مخرج من عقوبته إلا بالفرار له سبحانه. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو قد يأتي الظالم من حيث لا يحتسب، وقد يأخذه بغتة دون أن يشعر، قد يأتيه أمر الله بياتا حين نومه أو قيلولته، حينها لا نجاة ولا منجا وقد كان له في الأمر فسحة. يحذر الله عز وجل نفسه، فهو مالك القلوب ومصرفها، يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بينه وبين التوبة، قد يحال بينه وبين استقباح الذنب والشعور بألم الخطيئة. يحذرنا الله نفسه فقد يتمادى العبد في الخطيئة، وقد يزين له سوء عمله فيعمل الشر وهو يحسب أنه على طريق الهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يفتح للظالم باب النعمة والإحسان والتمكين حتى يفرح بما أوتي وينسى خالقه ويتمادى في غيه وظلمه، ثم يأتيه أمر الله بغتة. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يمد للإنسان في الدنيا فلا يرى فيها إلا ما يسره، وتفتح أمامه الأبواب وتزول عنه مغاليق الأمور حتى يغادر الدنيا رهين عمله. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يتعلق العبد بأبواب الرجاء ويركن إلى نصوص الرحمة والمغفرة وهي حق ويقين، لكنه ينسى أن الرجاء إنما هو لمن عمل وأناب، وليس للغافل المعرض المتألي على الله المدلي بعمله المباهي بحسناته. حين يحذر الرحيم القريب المجيب المحسن لعباده فإن الأمر جد والخطب جلل، فلنفقه عن الله خطابه، ولنحذر من سبيل من وصفهم الله عز وجل بقوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان قد ينسي العبد ربه بالانغماس في الشهوة واللذة، وقد ينسيه إياه بالاتكاء على نصوص الرجاء والتمسك بأمل المغفرة، فلا يفيق إلا وقد أحاطت به الخطيئة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يقظة فكرك.

وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
6: أكبر نشاط إنساني كلنا بنعمله هو الكلام، والكلام بينمي العلاقات أو بيأذيها ويدمرها. الكلام بيخليك ماشي من القعدة وانت حاسس بالسكون، عرفت عبر، أو ماشي مخنوق، وانا ليه قلت كده، أو أسأت التعبير عن نفسي. الكلام بيخليك تفضل في شغلك أو تسيبه لو الكلام ما كنتش معبر جيد، وأسأت التصرف وأسأت التعبير وأسأت العلاقات. كم من إنسان خسر رزقه بسبب لسانه. بالكلام الدنيا بتنور في علاقاتنا مع بعض، أو الناس بتتحاشى بعض عشان لسانه مش حلو. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام 6 آداب وسنن إحنا محتاجين نفتكرها في طريقة كلامه. بقولها لك، ذكرها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية والشمائل الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا النبي. بيحكيها سيدنا هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة، بيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشرة طويلة. فبيقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هقولك 6 حاجات. أول حاجة، كان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله. دي حاجة واحدة. الأصل في النبي الصمت، إلا لو فيه احتياج إن يقول معلوم أو أشارك أو أنصح نصيحة أو ألفت النظر لحاجة. أو أول حاجة تاخد الكلام لقدام، مش الكلام عشان أنا موجود فلازم أشارك، لازم أقول، أو علشان أبين نفسي أو أتفاخر بحاجة أو أقول معلومة أنا قاصد من وراها معنى، عايز أضايق بيه حد، فأقول كلام بيلف ويدور كده في الآخر ما تبقاش فاهم اللي قدامك، بس مش حاسس إحساس كويس. الأصل الصمت، لكن لو في فايدة لنفسه في التعبير أو يفيد اللي حواليه يتكلم لو في احتياج. يبدأ الكلام ببسم الله ويختمه بذكر الله، دي أول حاجة، طويل السكت. رقم 2، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير. الكلام الفصل إني أعبر عن الموضوع بكون مفكر فيه الأول، ما بقولش أي كلام، مش برتجل، فأعبر عن الموضوع بكلام قصير مفهوم، لا اللي قدامي ما يفهمنيش كل شوية يقول لي اشرح اشرح، لغاية ما يطلع عليا سمعة ان انا مش واضح في كلامي. ولا بقعد اروح واجي، المصريين يقول لك يلت ويعجن، اروح واجي اروح واجي، واللي قدامي فهم خلاص لغاية ما يمل. فكلامه فصل واضح، لا بالفضول بالزيادة ولا بالتقصير، ليس بالجافي ولا بالمهين. لما النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام ما فيهوش جفا. الجفا ان وسط ما انا بتكلم اقول تعبيرات فيها ازعاج للي حوالي او اهانة للي حوالي، او بتك على عيوب معينة، او بقول كلام بستدعي فيه حاجات في الماضي غلط عملوها عشان بس اقنعه بحاجة فبفكره بغلطاته، جفا. عكس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلامه كان فيه شيء من تأليف القلوب والقرب واختيار أحسن الألفاظ، فكان كلامه ليس بالجافي ولا بالمهين صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه كان بيشوف ولقد كرمنا بني آدم، بيشوف ونفخت فيه من روحي، وكان يقول للناس كده إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، فكان بيعلمهم أن العظماء يكرموا، بس هو كان بيكرم الفقير والغني لأنه بيشوف أن كل واحد كريم قوم لأن ربنا كرم بني آدم. فرقم ثلاثة ليس بالجافي ولا بالمهين. رقم أربعة الله يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم ولا يذم منها شيء. لما تجيله هدية صغيرة ولا يأكل لقمة بسيطة ولا يشوف حاجة ممكن تبقى محدش ياخد باله منها من النعم، كان يعظمها وإن دقت. وده لتعظيم النبي لربنا وللخلق. فلو ربنا بعت لي نعمة فعرف الناس هي بسيطة أو رخيصة عند الناس، دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى، اختيار ربنا. مش فاكر لما كان بيقول نعم الإدام الخل لما تعزم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة على شوية خل وكسرات خبز متبقية من العيال، قال ده أحلى أكلة، نعم الإدام الخل، لأنه اختيار الله. رغم أن المفروض يدبح له الدبايح وهو صلى الله عليه وسلم فاتح مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيء. لو في حاجة لا يشتهيها بيعرض عنها لكن مش بينتقد حاجة. على فكرة جنة الدنيا إنك تبقى قاعد مع حد لسانه حلو. كان الصالحين يدعوا كده، ربنا يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة، يبقى وشك منور زي الجوهرة ولسانك حلو زي السكر. يعني رقم خمسة لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها في كلام. خد بالك في كلام هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، ما نسيبش الموضوع وننتصر للنفس اللي بيسموه المراء، ان انا اتجادل انتصارا لذاتي وليس اثباتا للحق. شوف وهو بيتوصف في الكلام لا ينتصر لنفسه، قال المعلومة اللي قدامه مختلف بس بيتكلم بصدق. النبي قال له واحد كده اختلف مع النبي قال له مش هؤمن بيك لان انا كنت عايز ليا الملك بعديك، وبصراحة كمان مش هقدر أحارب الفرس والروم دول جامدين قوي. فقال صلى الله عليه وسلم قد أفصحتم بالصدق، شكرا إنك أنت ملفتش ودرت. ومش هنقعد نتكلم كتير في إنك أنت غلط، وقال له إن هذا الدين لا يقوم به إلا من قام به من جميع جوانبه. خلاص يعني ده مش مناسب ليك، لأن أنت مفروض لو هتقرب لربنا ما تقولش بس أنا هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اللي يأمرني به. فلا ينتصر لنفسه، مش بتقوم الخناقات لو اختلفت، إنما يبين اللي هو عايز يقوله ويتنقل لموضوع تاني. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا غضب أعرض وأشاح. مش لو غضب أهان وسخر وضرب بهدل، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما أي حاجة، ولكن لم يستخدم يده إلا صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله في الجهاد في سبيل الله فقط صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح أو فرح غض الطرف. كان يستحي صلى الله عليه وسلم وينظر للأرض كده صلى الله عليه وسلم، نفسي أشوفها دي لما نخش الجنة، أو يا رب شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجلنا كده في رؤية وهو كده بيبص بيغض الطرف. يعني جل ضحكه التبسم، أغلب ضحك النبي مش بق مفتوح، ابتسام يبين بس سنانه، يفطر عن مثل حب الغمام، الغمام السحاب، لما يضحك سنانه بيضة وحلوة وحلوة كأنه كده السماء بانت، يفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وكان أقصى ضحكة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم يضحك حتى تبدو نواجذه، بقه يتفتح فتحة بسيطة فسنانه اللي ورد بان، مش اللهاء اللي هي اللحمة اللي نازلة في الحلق كده تبان، عمرهم ما شافوها من النبي زي ما وصفوا صلى الله عليه وسلم في ضحكته الجميل. فدي كانت يعني ست سنن أو ست أداب لسيدنا النبي وهو بيتكلم.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نذهب إلى المتجر لنبتاع ما نريد، مثلا لو وجدنا قطعة الحلوى هذه ووجدنا قطعة الحلوى هذه، فأيهما سنختار؟ بالتأكيد سنختار المغلقة. باختصار هذا هو موضوع الاحتشام. لدي صديقة من خارج الوطن العربي، وهي صديقة لطيفة حبابة. سألتني لماذا تلبسون هكذا؟ فأجبتها إنه الاحتشام، وتركت لها هذا المثال الذي يفرق بين قطعة الحلوى المغلقة وقطعة الحلوى المكشوفة. فأجابتني إنه أمر بسيط جدا. فأكملت حديثي قائلة: لكن هذا الاحتشام لا يكتمل معناه إن لم يمتد إلى طريقة السلوك وإلى النية وإلى طريقة التعامل مع الآخر وإلى نمط الحياة المعاش وإلى انتقاء الألفاظ التي تصدر منك. فإن الاحتشام لا يعني فقط المظهر، إنما له زوايا كثيرة حتى يكتمل معناه. فسألتني: من الذي فرض عليكم هذا؟ فقلت لها: إن الاحتشام لا يفرض من جهة أو من قوة أو من سلطة، إنه جزء من بناء النفس الطبيعية. الاحتشام يحفظ كرامة الإنسان، وهو ثقافة مجتمع.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى، والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر، بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة توصل. بس إذا الاتجاه خطأ، مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عدي لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله ولا جاي مشان جامع ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه امالك اماله بيصير يعني اقرب انه يتعاون معك. ما هو دارسة تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور وبيقبض وبتجي شريحة منيحة. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربوية ساو بنوك اسلامية بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه منها، هدول بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين. شو بدكم اخي؟ بنك اسلامي على عيني، تعوا اخي منجيب كوادر إسلامية، منجيب هيئات شرعية، منجيب. هلا هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعة ولا بإسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقة بيحقق أرباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق أرباح وعين الله عليه، وبتجيون هدون المليار وتلت المليار بيجوا لعنده. بس هلا هاد إذا ما في نية لله لا يجي يوم القيامة يقول له لرب العالمين يا رب أنا ساويت بنك إسلامي مشانك، يقال لا، أنت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا أيها الإخوة، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنية هي مسألة فقهية، أنه هل يجوز التشريك في النية؟ يعني أنا أخي هلأ أنا بدي أجي على الجامعة لله تعالى، بس الحقيقة كمان في واحد يعني في بيني وبينه أخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنية؟ العلماء قالوا الكمال أن توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنية وتؤجر بالقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هلأ الصوم، هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله؟ لما بده يصوم انه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول انت اذا صمت بتحصن نفسك، بقى لا، في واحد بيصوم بيقول لك اخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا اشرق، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى، الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر، لا تخبر بها أحدا، خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها، يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك ربما ما بتدرى، كمان ربما يدرى والدك ربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب، صدقات اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبوا على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر، مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح. ف
فكان بوديل ابن ميسر العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوف الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره: وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تتابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي ندب إليها ديننا الحنيف، بل وصى فيها وفرضها علينا، وجاء في ذلك آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأهميتها ومكانتها، ذلكم هو شعيرة الصلاة. فإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هو في الحقيقة من الأمور التي تميز بها الإسلام دون غيره.

0: فالصلاة أيها الأحبة هي عمود الدين، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. إقام الصلاة يعتبر من أركان الدين، بل هو عمود الدين. أن يقيم الإنسان المسلم صلاته هذا هو عمود دينه الذي لا يقوم دين الإنسان إلا به. مكانة الصلاة أيها الأحبة في ديننا الإسلامي مكانة عظيمة وشريفة وجزيلة. وفي الحقيقة أن للصلاة آثار وفوائد كبيرة جدا على الإنسان قد لا يحيط بها. لماذا الصلاة؟ الصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي قرة عين المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يجد راحته في صلاته. لماذا؟ لأنك بمجرد ما تقول الله أكبر فإنك تعزل نفسك وتفصلها عن العالم الخارجي، وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، برب الأرض والسماء. فهذه الصلاة فرضت في السماء، وذلك لمكانتها وأهميتها، وذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهذا يدل على أن للصلاة أهمية بالغة في ديننا الإسلامي، ينبغي على المسلم ألا يتأخر فيها. فلذلك الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة في الحقيقة تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور، تعلقه بالله سبحانه وتعالى خالقه وبارئه. ما أجمل الإنسان أن يحافظ على صلواته في اليوم والليلة، هي خمس صلوات بمعدل ساعتين ونصف من 24 ساعة. في الحقيقة معدل بسيط جدا، هذه الدقائق والساعات يقضيها الإنسان في صلة بالله عز وجل، في راحة لقلبه من شواغل الدنيا وما فيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة، فكبر وصلى وربط قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى مدبر الأمور. ينبغي على المسلم أن يتعلم الصلاة، وأن يعلمها غيره، وأن يعلمها غيره، وبالذات أيها الأحبة لمن كان راعيا في بيته أو مع نفسه، فلا بد أن يكون يجعل لنفسه جلسة يتعلم فيها أركان الصلاة، واجباتها، شروطها، وما فيها. ينبغي أن يعلم الأحكام التي تتعلق بالصلاة، لأنها في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. والصلاة هي المورد العذب الذي من خلاله يتزود المسلم في هذه الحياة، فهي خلق إسلامي رفيع، وهي ميزة من الأمور التي تميز بها المسلم. فلا بد أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية المتعلقة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على صلواتهم، وممن يوفقون ويدركون ويدركون الأجر والثواب في تبكيرهم إلى الصلوات، وفي اغتنامهم لهذه الشعيرة العظيمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي. من لبنان.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة وتوجه إلى مكة، ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم وبين كفار قريش، وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهمة، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت لطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي ساداتهم وكبراءهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على أن لا أقرب منه ولا أكلمه ولا أسمع منه شيئا.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: قال الطفيل: دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء، فقال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه، لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من الإسلام ينبثق السلام ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للبارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المال والدم قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: كيف الوضع عندك يا فايز؟
2: الشغل ماشي كويس.
1: طيب اسمع، أخوك هلقيت ملك معمارته العيانة، يعني مش فاضي إلنا.
2: والمطلوب؟
1: المطلوب إنك تفتح عقلك معاي، وأي صفقة بتيجي عندك ما تخلي المحاسب يدخلها في الوارد عندك تبع السنة هذه.
2: وإذا ما رضى المحاسب؟
1: آه صح، راح يعملنا فيها أبو الشرف ويفضحنا. اسمع، قعدوا وهات محاسب من طرفه.
2: كيف قعدوا؟ راح يحكي لماهر.
1: ولك يا غبي، ماهر مش فاضي لحدا. بعدين انت نسيت انه ماهر معطينا الصلاحيات قد ما بدنا.
2: تنشوف ايش اخريتها معاك يا هاني.
1: اسمع، ما تجننيش بسلوبك، ما تسوق علي الشرف. كل اللي بنعمله انت مستفيد من وراه، وبتحط نصه في جيبتك، وفي الاخر عمل لي فيها شريف.
3: يلا يا نفين، يلا كمان معلقة، يلا بسم الله.
4: مش قادرة.
3: عشان خاطري يلا، عشان خاطري من ايدي.
4: حاضر.
3: ايوه الله يرضى عليك.
4: وقتش بدنا نروح يا ماهر؟
3: اكيد كمان شوية راح اشوف الدكتور واشوف شو نتيجة الفحص، يعني يا اليوم يا بكرة. المهم بدي اياك تكوني متفائلة وخلي ايمانك قوي، بدي اياك تكوني قوية. وربنا بقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
5: وين بدكوا تروحوا؟ انتوا شو بدكوا تعملوا؟ الا يعني
6: مش هو معلمك يابا، المفروض نروح. عيب،
7: ماهر ما قصر فينا في اي حاجة، وبعدين نفين محترمة ومسكينة.
5: اصلا انا مش راضي اروح عشان ست، يعني ما بينفعش الراجل يروح على قسم النسوين، يعني بيحرج. بس لما يجي انا راح اسأله انا واقول له الحمد لله السلامة.
7: طيب خلينا انا اروح يابا.
6: وانا كمان يابا بتروح معاها.
5: سارة ما عليش تروح عشان من جنس النسوان، بس انت من الرجال، عيب عليك تروح هناك. عندي النسوان، خليك عندي.
3: طب ايش شو معاها اصلا يا دكتور؟
8: يعني يا ماهر الوضع خطير بخصوص المدام.
3: شو خطير؟ كيف يعني؟
8: كل ما منحط وحدة الدم بتنحرق، مش ملاحقين. يعني
3: معاها من المرض العاطل؟
8: يعني يبدو انه معاها سرطان في الدم او تكسر في الصفائح الدمويه.
3: شو يبدو؟ هي القصه تخمين؟ هادي روح.
8: ما هو عشانها روح ما تستعجل، فيش عندنا هان اشي في الطب اسمه كن فيكون. اهدى وخلينا نشوف شغلنا.
4: شو قال لك الدكتور يا ماهر؟
3: لا هو قال انه انت كويسه يا نيفين.
4: ماهر ارجوك احكي الصحيح، شو حكي لك الدكتور؟
3: صدقيني انك كويسة. طلع كيف وجهك منور، طلع ما شاء الله عليك.
4: انت بتخبي علي يا ماهر.
3: انا اخبي على كل الناس ولا اخبي عليك؟
4: انا مش مصدقة كلامك.
3: لا صدقيني راح تشفي وراح تطلعي وتنوري بيتك وارضك، صدقيني وترجعي زي اول واحسن.
4: انا متأكدة انه معايا مرض خطير، بس انت بتخبي علي.
3: لا يا نيفين، انت بتتوهمي، صدقيني بتتوهمي، والاوهام هذه اكتر من المرض، مش كويسه. انت هدي اعصابك، انت هيك ما شاء الله منوره زي القمر، خلي ايمانك بالله كبير. بعدين الشيء ما حدش يعني ما حدش بضمن عمره اصلا، حتى المشين بالشارع بضمنوش عمرهم.
1: يا ماهر طمنا، ان شاء الله الوضع كويس.
3: اسمع يا هاني، انا يمكن اسافر انا ونيفين.
1: يا ساتر تستر، هي وضعها صعب لهالدرجه؟
3: حتى لو مش صعب لازم اعالجها، لو كان علاجها في اخر الدنيا. ما دام معانا مصاري ليش نعز المصاري؟ ايش فايده المصاري اذا الانسان بدوش يستغلها؟
1: ماشي يا ماهر، اعتبر حالك موجود والزياده كمان.
3: على بركه الله، يلا سلام. بديش اوصيك على العمال والموظفين وبالذات ابو سمير واولاده.
1: تقلقش يا ماهر تقلقش، الله يسهل عليك ويطمن عليك وعلى زوجتك.
3: الله يرضى عليك.
1: طريق الوداود تودي للتعاود.
3: شو اللي صار يا دكتور؟
8: الوضع صعب جدا نيفين، وضعها صعب جدا والوضع لورا.
3: انا زبطت كل اشي وراح اسفرها برا، بس يومين ثلاثة وحتكون برا.
8: يا ماهر كل شي بيد ربنا عز وجل، وهيها على العموم هي في الانعاش، وان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة.
3: يا نيفين انا عملت لك كل اجراءات السفر، راح تسافري وراح تتعالجي.
4: انا حاسه حالي اني خلص راح اموت.
3: لا يا نيفين لا، ارجوك خليكي متفائله، ربنا راح يشفيك باذن الله وراح ترجع لبيتك.
4: كان نفسي اخلف لك ولد ولا بنت، انا بعرف انك بتحب الاطفال.
3: لا يا نيفين صدقيني حبي لك قد الاطفال مليون مره، انا راح اعمل المستحيل عشان تتعالجي.
4: لا بلاش تخسر المصاري على الفاضي، انا تعبانه والمصاري مش حيشفوني بالمرة. ماهر أنا حابة أقول لك حاجة قبل ما أموت، أنا سجلت لك كل إشي باسمك عشان أنت بتستاهل، وهذا أقل شيء أقدمه لك.
3: أنا بديش حاجة، أنا اللي بدي إياه إن أنا أشوفك طالع ومروح لبيتك تقومي بالسلامة وتضحكي وتمشي.

0: علشان خاطري خلي سمير يروح معاي علشان بخاف أروح لحالي.
1: هو أنتي بتخافي يا سارة؟ أنتي بتخوفي إقليم البحر المتوسط كله.
0: هو علشان بنت يابا عشان تروح في الليل.
1: ماشي يا سارة خلاص روح معاها. ولا يا أنت إيش اسمك أنت؟ قلت لي سمير. روح معاها بس ما تتأخرش.
2: حاضر يابا.
0: روح الدكان هدية اشتري دبدوب من الحلوات وجيب كمان جنيتين عصير.
2: ولك هو العيان فاضل لشرب العصير.
0: ولك روح عيب عيب الإيد البطالة نجسة.
2: حاضر يا عجزتنا.
3: معلش يا ماهر هذا أمر الله.
4: لا إله إلا الله.
0: شو ماتت؟ ليش ماتت؟ أنا جبت لها دبدوب وعصير.
4: ادعي لها يا سارة، ادعي لها ربنا يرحمها.
0: والله إن أنا بحبها كتير. طب ليش ماتت؟
4: قدر الله يا سارة، قدر الله.
0: طيب خليني أروح أبوس راسها. والله إني بحبها، والله إني بحبها.
4: وهي كمان كانت تعبك يا سارة، كانت تموت عليك، كان نفسها تجيب بنت زيك.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه، وأصلي وأسلم على خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. مع سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخلة هذه من الأشجار العجيبة اللي يوصف فيها المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: يعني هناك شجرة كالمؤمن، فخاض الناس في الأشجار. وعبد الله بن عمر جاء في قلبه أنها النخلة، لكن حياء من أبيه ومن الصديق ما تقدم عليهم فسكت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فالفاروق قال لما سمع ابن عبد الله يقول: يا أبتي إني يعني جاء في قلبي أنها النخلة، قال: لو قلتها يا ابني لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا من الدنيا. لكن العجيب اختيار النخلة وتشبيه المؤمن بها. لما؟ لأن النخلة كلها خير، ظلها دائم، خضرتها دائمة، ثمرتها ما تعفن، تأكلها بلح أو رطب أو تمر، ثم قلبها جمار أبيض كقلب المسلم، ثم إنها هذه النخلة كل منتجاتها مفيدة، من سعفها ومنتجات السعف، سعف النخل وأوراقه، إلى جريدها، إلى الكرب عندما يكرب الإنسان ويأخذها ويستفيد منها، يصنع منها شباك صيد السمك. الكرب هذا يطفح في البحر ويرفع الشباك وتدخل فيه الأسماك. ما يلقى من النخلة شيء أبدا، نافعة في كل إنتاجها، حتى الليف اللي يؤخذ منها هذا يستفاد منه، يحطونه في دلة القهوة تصفي القهوة. والنخلة باسقات، يعني لوحة جميلة جدا لو تحطها أنت في، تصور لك مجموعة نخل، غابة نخل، شيء من صنوان، يعني الأصل واحد هما ثنتين طالعين وشيء غير صنوان، وبلح أحمر وبلح أصفر وألوان وأشكال، وبرحي وسعمران وبريم وسكري، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يا الله. والنخل باسقات لها طلع نضيد، مرة يقول هضيم في آية ومرة يقول نضيد، يعني فعلا لو أنت تشوف تنضيده تعجب. عندما يأخذون من ذكر النخل اللقاح، البودرة هذه العجيبة، وبعدين يأخذون منها كم عود، ويأتون إلى شمروخ النخل ويربطون وجهه ويدخلون بينه عودين أو ثلاثة من اللقاح، فينتشر، تنتشر هذه الحبوب، فتبدأ الثمرة تتكون ذكر وأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى: زوج بهيج، تزاوج بين ذكر النخلة وبين أنثى النخلة. وألفت كتب، وهناك متخصصين في هذا العلم، منهم يعني العم عمر يوسف النصف، ألف يعني كتب، وعنده مزارع في الكويت وفي السعودية كلها نخل. بس أرجو أن هذا النخل الهائل الضخم اللي موجود الآن في الشوارع
الاهتمام فيه وفي تلقيحه والاستفادة من ثماره وكبسها وإرسالها إلى الناس الجائعين في الأرض، فيها أجر يا أخي. تق النار ولو بشق تمرة، يعني ما نتركها هالشكل تصير حشف وتروح وتهلك. هذا خير ونعمة، ملايين النخل عندنا هنا لابد من الاستفادة منها. وجزاهم الله خير، مزارع النخل اللي موجودة في الكويت سواء كانت في العبدلي أو في الوفرة أو في مكان آخر، ما شاء الله عليهم، قاموا والآن ينتجون ويكبسون ويعلبون ويرسلون إلى مخيمات المهاجرين في العالم اللي ينتظرون التمرة يأكلونها، خاصة إذا جاء فصل رمضان تعتبر التمرة هذه يعني للإفطار. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يا ربي نحمدك على هذا الرزق. مع الأسف أن أولادنا اليوم، يعني الجيل اليوم، مع الأسف ما يأكل التمر، مع أن التمر كنز للفيتامينات، يأكل كاكاو. الله سبحانه وتعالى يقول رزقا للعباد، تعلموا يا أطفال أكل التمر، علموا عيالكم من يومه صغير، اقطع شذين تيف وحطه بحلجة وهو تو يمشي، تو ضريساته طالعة، حتى يألف طعم التمرة. والله أني أنا أذكر مرة واحد اتصل فيني وبعدين قال لي يا شيخ أنا عندي طفلة أصيبت بإحصار، توقفت عندها كرمكم الله عملية التبول، والأطباء مبتلشين ولا يدرون شنو هو السبب، وقالوا يعني بيسوون لها فتحة وبربيش وكذا. قلت أصبر أصبر أصبر أصبر، أنا جايك الحين، والله أروح المطبخ وأخذ لي فندوس تمر وحطه بجدر وصب عليه ماي، أمرسه أمرسه أمرسه أمرسه بالماي، بعدين عملية جبت المشخال وشخلت الماي هذا كله ليه ما صار مصفى، وحطيته في قارورة على طول رحت المستشفى. وكان أقول له يلا جيب كاس، حطي كاس، فرغت له من القارورة، قلت اسق بنتك، سقاها طبعا تململ، لكن أجبرها ليه ما شربت الكاسة هذه اللي هو مريس التمر. والله يا إخوة شفنا العجب، بعد تقريبا يمكن نص ساعة اطلبت البنت التبول، الأطباء اذهلوا شلون هذا صار هالشكل، ويركضون فيها، وفعلا الطفلة انحلت عندها الأزمة بمريس التمر. لا إله إلا الله، حقيقة هذا أنا أعتبره إعجاز، إعجاز. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. شوف، أحيينا به بلدة، بلدة يعني باهتة مغبرة صفرة، نزل المطر طلع العشب والورود والخير والنعمة، وسقى الأشجار وسقى النخل، وصحيت حياة البلدة، صارت فيها حركة، سبحان الله. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهكذا الله يربط سبحانه وتعالى دائما وأبدا الربيع والعشب وإنتاج المطر، يذكر بالبعث والنشور والخروج يوم القيامة، يوم أن ينبت العباد من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق، حتى الوثنيين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال: ربي فبعزتك خلقتني من نار، أنظرني إلى يوم يبعثون. إذاً ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف،

0: إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا كفكر سهل، كفكرة سهل جداً، أما أن تعيشها شيء آخر. الآية أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. يعني مثلاً أنت حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأي إنسان يقرأها فيفهمها. لكن حينما تكون ذا دخل محدود وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره وتعاني من ضائقة مادية ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقاً. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها ولا أن تفهمها ولا أن تشرحها ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جدا، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه بقوته بحقده بطغيانه، النجاة انعدمت. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي. نبي كريم التقمه الحوت، والحوت وجبته المعتدلة أربعة طن، فالإنسان لقمة واحدة، دخل إلى بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله. لو كنت متخذا من العباد خليلا، النبي الكريم، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها. التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء، ولكن على كل شيء وكيل. وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون، ولكنهم بيد الله. وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك الوحوش. فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد. التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شديد الجزع، شديد الخوف، ينهار لأقل الأخبار إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا التوحيد؟ من أجل ألا تخاف. إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي. من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحدا. بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك. لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي. لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن علاقتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال حملني بثي وحزني، تألم، ماذا يفعل؟ يكذب علي؟ قال لقد أتيت جدلاً، إنني أستطيع أن أخرج من سخطي، لقد أتيت جدلاً، ولكنه موحد. قال ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً، فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال والله يا رسول الله ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك، ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال أما هذا فقد صدق، 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله، التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل، وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب، فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلى في نفس صاحب المتجر، ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتلا، فحكم 30 عام ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد. قال أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء، ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك. الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد. لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير، أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائماً، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي، جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة، فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا: الأمير يطلبك. قال: قولوا له يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نأتيه. فقال: قولوا له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان يختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد يختل توازنه. قال له: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا تعال إلينا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا ما خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا: يا إمام الحسن البصري، بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة، موحد طبعاً، جاءه توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة، وربما عزله من منصبه. فاستنجد بالحسن البصري، قال: ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري غضب غضباً شديداً، غضب غضباً شديداً، وقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال: ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، ولم يفهم أحد ماذا قال. إذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره، وأكرمه، واستفتاه، وعطره، وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب. قال: يا أبا سعيد، لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفاً مشرفاً، وقف موقفاً منصفاً، كان صادقا لم يكذب لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره، الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحيانا يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جدا ويتفننون في إيقاع الأذى بهم. أحيانا بصروف طارئة واستثنائية قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً لا في مساومة، ولا يباع ولا يشترى ولا يهادن. المؤمن موحد، لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً، إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة، ركب بعربة فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق، هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى ركب درجة ثالثة خسر الفرق. في خطأ ثالث، يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه، أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء القطار باتجاه حلب وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء، أما الشرك أن يتجه إلى درعة ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئا. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق مرجعا لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية من بيان عناصر الإنتاج. فتحدثنا في العنصر الأول عن الأرض، ثم تحدثنا عن العمل، واليوم نتحدث في العنصر الثالث عن رأس المال، ويمكن أن يشار إليه بالتجارة مثلا. ورأس المال تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين الذين لا يستطيعون الحصول على المنافع مباشرة من الأرض أو العمل. إذن يقصد بهذا العنصر تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين. ظهر هذا العنصر بعد حصول الفائض من الإنتاج عن حاجة الفرد الواحد أو عن حاجة الجماعة، أنه أنا أنتج ما فاض عني، ماذا أفعل به؟ هنا ظهر هذا العنصر. الإسلام حض على تشغيل المال النقدي وعلى عدم تعطيله، كما نهانا عن حبس السلع واحتكار عروض التجارة وتعطيل الأراضي الصالحة للزراعة. والعلة في هذا النهي كما أشار إلى ذلك في كتاب النقود ووظائفها الأساسية، العلة في هذا النهي رفع الضرر الذي يحدثه الاحتكار والاكتناز، رفع الضرر عن عامة الناس طبعا. فالإسلام حريص أن يعيش الناس في حالة أمن اقتصادي ورفاه مادي دون تحكم محتكر أو تسلط تكتل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تحتكروا الطعام بمكة فإنه إلحاد، إذ فيه إضرار بالناس وتحكم بأقواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. والأصل في تحريم الاكتناز للنقود قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالابتعاد عن احتكار السلع واكتناز النقود تسرع عملية الإنتاج والتداول، وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره. نأتي إلى العنصر الرابع من عناصر الإنتاج وهو المخاطرة. المخاطرة هي أرباح الإنسان صاحب الأرض أو صاحب رأس المال. لولا المخاطرة ما اكتملت المشروعات، وقد عود الإنسان الإسلام الإنسان على ركوب المخاطر من خلال إجازة التجارة، من خلال إباحة الزراعة، كما أباح الإسلام لصاحب رأس المال القابل للإيجار كالآلة والسيارة أن يأخذ أجرا مقطوعا مقابل المنفعة التي يقدمها أو جزءا معينا من الربح الاحتمالي. وواسى الإسلام أولئك الذين يعني ينقص مالهم بطريق التعدي بأن لهم الأجر، وأنه بالنسبة لهم صدقة، وإن كان بالنسبة للآخرين سرقة محرمة، قد أدخلوا على أنفسهم أو على ملكهم مالا بطريق محرم، وهذا الأمر يوجب إيقاع العقوبة بهم، إلا أن صاحب المال الذي اعتدي على ماله له بذلك أجر الصدقة كتعويض يعني رمزي أو جزئي عما سرق منه. ثم إن الإسلام قد كفل للإنسان حياته ورزقه ومعيشته، فلا داعي للخوف من المخاطرة والتجارة، فقد دفع الإسلام المسلمين إلى تحمل الآخرين إذا خاطروا وتدنت أوضاعهم، حث على التكافل الاجتماعي والضمان والتأمين الإسلامي لمن خسر في عمله المشروع أو تعرض لكارثة غير متوقعة. أقصد بعمله المشروع، عمله المشروع من الناحية الشرعية، لا أقصد مشروعه التجاري، فلن يجد نفسه مهملا، بل سيلقى معونة ومواساة من أبناء المجتمع. في العنصر الخامس اللي هو الزمن، الوقت، هذا العنصر هو عنصر فرعي من عناصر الإنتاج، لكن الزمن المؤجل له أجر وثمن، فالعامل يزيد إنتاجه بالزمن، والموظف يأخذ أجرة على الزمن، والأرض تنتج بالعمل وبمرور الزمن، ورأس المال المؤجر يأخذ نصيبه من خلال الوقت والزمن. رأس المال المقدم على سبيل الشركة لا يعطي ربحا إلا بالعمل ومرور الزمن، فالشريك لا يدفع لشريكه إلا إذا مر أو استحق الوقت. وفي الجملة، فالإنسان الذي يستفيد من وقته ويستثمر زمنه هو أكثر إنتاجا من الفرد الذي يضيع زمنه أو يفرط فيه، طبعا هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسيحاسب الله تبارك وتعالى عباده عن الزمن الذي عاشوه في الدنيا، وكيف أمضوه وكيف أفنوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الزمن لا يباع منفصلا، إذ لا بد من اقترانه بأرض أو عمل أو رأس مال، عندها يأخذ حصة من الربح. فزيادة السعر لأجل تأخير دفع الثمن في البيع جائز، فللزمن حصة من الربح. أما الزيادة على أصل رأس المال في القرض فهذه ربا. أما الزيادة على أصل رأس المال في الشراكة كما في شركة الأموال أو المضاربة فهي جائزة، فالوقت له حصة من الربح. الزمن له قيمة مادية، وينبغي أن تكون النسبة ثابتة من الربح المجهول، ولا يعرف قدر الزيادة إلا بعد العمل. أما نسبتها من الربح فتعرف من البداية، يعني ممكن أنا أشترك مع غيري في مشروع ما ولا نعرف كم سنربح، لكن كل منا يعرف نسبة ربحه، فأقول يعني أنا أربح من هذه الصفقة أو من خلال شراكتي مع فلان 30% 40% من الربح، وبالتالي يتفاوت الربح مع أن النسبة معروفة من البداية منعا للجهالة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحكمة والثبات عليها من عظيم الأخلاق المحمدية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الحكيم الصبور، وتخلق باسم الله تعالى الحكيم هو بأن تكون حكيما في أقوالك وأفعالك وجميع أمورك. فإن الحكيم من ينظر في عواقب الأمور، والتخلق باسم الله تعالى الصبور هو بأن تثبت على تطبيق الحكمة وإن خالفك أكثر الناس، وتصبر على ذلك حتى يظهر الله النتائج ويروا العواقب. وهذا يحتاج إلى صبر كبير، لأنك ستواجه بتيارات من الضغوط والانتقادات، وذلك لأن أغلب الناس لا ينظرون في عواقب الأمور. كيف نحسن التصرف ونختار الكلام المناسب لكل ظرف؟ كيف نتجنب العقبات حتى نصل لما نريد وننجح في أمور حياتنا؟ إنها الحكمة في القول والفعل، وهي التي تجعلنا نسير على هدى وبصيرة. ومن أركانها العلم، يعني يكون الإنسان ملما بأموره وبموضوعاته. والحلم لا ينفعل بسرعة، والأنات يتأنى في أخذ القرارات وفي إصدار ردود الأفعال. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، هي قول أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على النحو الذي ينبغي. من أوتي الحكمة استطاع وزن الأمور وتجنب الزلات ورؤية أبعاد المعطيات وأبعاد الأمور. والحكمة تحفظنا من فعل ما يعود علينا بالضرر وارتكاب السوء أو التلفظ به، تنأى بنا عن التسرع والتجني على الغير، تحفظنا من عمل ما يضطرنا للاعتذار وطلب العفو والتذلل. ومن الحكمة استشارة الحكماء واستخارة الحكيم العليم جل في علاه قبل كل شيء. فما ندم من استشار، وما خاب من استخار. الحكمة تنبع من نور العقل الذي أمدك الله به، فهي تأتي من العلم وحسن التصرف واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، كما تنبع من النور الأعلى على الأتم الأقوى، نور القرآن والسنة والأخلاق المحمدية. وباتباعها نكون جميعا على هدى ونور من ربنا سبحانه. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على الحق، يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وذلك لأن أكثر الناس يصدونك عن الحكمة، فلا تطعهم ولا تتبعهم، واثبت على الحق وعلى قواعد الحكمة. قال عز من قائل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الأحبة، الثبات هو البقاء على الشيء والاستمرار فيه. فالثبات على العمل والموقف والمبدأ والطريق والمرابطة يتم عبر المداومة على الطاعات والمعتقدات والخدمات والأعمال الصالحة، والإقبال على كل ما يقربنا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم
أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والله سبحانه يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول أيضا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن من قواعد اكتساب الحكمة تجنب المفاسد، لأن المفسدة ستطغى ولو كان في الأمر مصلحة. لذلك القاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن الحكمة تجنب أصدقاء السوء وحسن اختيار الكتاب والبرنامج الذي نتابعه، والرفق في الأمر من الحكمة، والإحسان من الحكمة، والمعروف أيضا. والقاعدة القرآنية تقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالحكمة يصبح الشخص دائم التفاؤل، لأنه يعلم أنه ليس بعد الضيق إلا الفرج، ومع كل عسر يسرين، ودوام الحال من المحال، وعواقب الأمور إلى الأفضل بإذن الله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي أبعاد ومفاهيم الحكمة وفي الإقبال عليها يصبح قلب الإنسان مرتاحا وسعيدا، يأتيه الهدوء والحلم لمواجهة المواقف، فلا يكون عجولا ولا يكون انفعاليا، بل إنه ينظر للكليات دون الجزئيات، يتأمل في حقائق الأمور دون ظواهرها. ربنا آتنا حكما وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران، نحييكم مشاهدينا. وفيها تبلور القيادة الإيرانية بعناية بالغة مخرجات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عبر تعيينات شملت المواقع العليا في القيادة العسكرية وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، قرارات يهيئ من خلالها قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي إيران لمرحلة احتمالاتها مفتوحة على غير احتمال في صدارتها استمرار المواجهة الكبرى، إذ لا ثقة بالإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب. فهل تعكس هذه التغييرات استعدادا لمرحلة جديدة من الصراع؟ وما هو انعكاسها على القرار الإيراني في مسار تفاوضي شديد التعقيد؟ وماذا في جعبة إسلام أباد مع وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى طهران؟ إذن هذه العناوين نضعها مباشرة في ساعتنا لهذه للتغطية ونناقشها مع ضيفنا هنا في الاستديو سيد صباح زنجنة المحلل السياسي. مرحبا بكم سيد زنجنة. وكذلك معنا السيد زميلنا محمد فرج محلل ميدان للشؤون السياسية والاستراتيجية منضما إلينا من بيروت. مرحبا بك محمد. وقبل يعني أن نخوض في تفاصيل ما وضعناه من عناوين للنقاش، يجب أن نبدأ بهذه الرسالة المهمة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، التي وجهها لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي قائلا: سأبذل كل طاقتي من أجل زيادة قوة إيران. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتراجع أمام أي تهديد عن حقوق شعبها ومصالحه، مضيفا بأن الأمن القومي ليس منفصلا عن الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والقدرة الدفاعية والقوة الدبلوماسية. ويضيف اللواء رضائي بأنه سيكون الأساس هو تعزيز القدرة على الردع ومقاومة استبداد الأعداء والرد الفوري والحازم على أي اعتداء. أيضا في رسالة اللواء رضائي يقول: سيكون الأساس الاستفادة من قدرات الدبلوماسية والتفاعل باقتدار، وفي الوقت عينه الحفاظ على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديد، وأن الوحدة الوطنية وتضامن الشعب والمسؤولين هما اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة استراتيجية. هذه أبرز إذن العناوين التي جاءت في هذه الرسالة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي في رسالته التي وجهها، وهي رسالة شكر وتقدير، وكذلك هي رسالة مباشرة وجهها لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي. وبها أبدأ.

0: سيد زنجنة، ما أبرز ما يجب أن نقف عنده وأهمية هذه الرسالة بعد هذا التعيين الغاية في الأهمية الذي بدأت فيه سلسلة التعيينات المهمة بتعيين اللواء محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي الميادين في كل مكان. المعروف أن اللواء محسن رضائي قاد الحرب التي فرضها صدام على إيران والتي دعمتها جميع القوى الاستكبارية في العالم، وخرج بنتائج مبهرة ببناء القوة العسكرية المنسجمة في وقته، ثم تدرج بعد الحرب وعمل مساعدا اقتصاديا لرئيس الجمهورية لفترة، ثم عمل أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وثم أصبح مستشارا للقائد الشهيد في المجال العسكري، والآن أيضا عمل مستشارا للقائد السيد مجتبى الخامنئي، وانتهى بتعيينه أمينا عاما لمجلس الدفاع والأمن الأعلى في البلاد، بما أبرز من عناوين في رسالته للسيد آيت الله.
0: وكأنها تبدو أنها النقاط التي الاستراتيجية أو الخطة،
1: نعم،
0: التي سيعمل من خلالها في هذا الموقع.
1: نعم، هو أكد على أولا بناء القدرة العسكرية، وأنه سيزيد من هذه القدرة، وثانيا أكد على أن العمل العسكري لن يمنع من زيادة القدرة والاستقامة في المجال الاقتصادي وباقي مجالات الحياة الاجتماعية وغيرها. فإذا هو سيجمع جميع العناوين الحيوية في بناء المجتمع وزيادة المقاومة عند هذا الشعب وعند القوات المسلحة، والتنسيق بين كافة فصائل القوى التي ستعمل في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي.
0: نعم. هنا زميلنا محمد أيضا في ما كنا نقرأه في هذه الرسالة للواء رضائي يقول: الأمن القومي ليس منفصلا عن الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والقدرة الدفاعية والقوة الدبلوماسية. ما خلاصة وضع هذه العناوين مع بعضها البعض في مثل هكذا رسالة، حيث وصلنا بعد هذه التعيينات وما وصلنا إليه في هذه المواجهة؟
2: تحية طيبة لك رامية، للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. بداية، الاعتماد على العناصر الثلاثة سواء الجانب الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي كان هو السمة الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران في الدمج بين هذه المسارات على امتداد الحرب. ولكن يمكن القول بأن هنالك ثلاث عناوين أساسية فيما يتعلق بهذه التعيينات لابد من الانتباه إليها. العنوان الأول بأنه واحدة من أهم الفرضيات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العدوان إجمالا هي محاولة إحداث إرباك في القيادة السياسية. نشر مجموعة من المقالات والدراسات خلال فترة الحرب عن هذا العنوان بشكل محدد، وكانت تقول هذه الأدبيات بأن هنالك سعي أمريكي في محاولة تحويل شكل القيادة السياسية أو شكل القيادة في إيران من هذه القيادة المركزية المتماسكة إلى قيادة فسيفسائية، على الرغم من أن إيران اختبرت شكل القيادة الفسيفسائية في الحرب جزئيا، إلا أن هذه التعيينات تدلل على الذهاب باتجاه مع إمكانية الدمج لمجموعة من الوحدات والمؤسسات، على هذا الدمج يدلل على تماسك القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إيران، لأن الذهاب إلى هذا الشكل من الخطوات خلال فترة الحرب يتطلب تماسكا عاليا. عندما تحدث إشكاليات تنزع الدول إجمالا إلى الشكل الفسيفسائي حتى تتخلص من إرهاق وتبعات غياب حالة التماسك في النظام السياسي. ما يبدو في إيران في هذه الحالة بأن التماسك يدفع هذه التعيينات والتبدلات والدمج أن تؤخذ بشكل مرتاح خلال هذه الفترة من الحرب. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، هنالك مجموعة من القراءات بما فيها بالمناسبة قراءات معارضة لإيران تقول وتطرح سؤالا أساسيا: ماذا تبقى من ذهنية الدفاع المقدس في إيران؟ هذا السؤال يطرح. التحولات الجيلية كبيرة على مستوى العالم، جيل اليوم مختلف عن جيل الثورة، وهذا صحيح، ولكن ما أثبتته هذه الحرب وما أثبته الصمود الإيراني بأن ذهنية الدفاع المقدس ما زالت كاملة بقوة داخل جوف المجتمع الإيراني، سواء من خلال الحضور في الشوارع، سواء من خلال تماسك القيادة السياسية والعسكرية. هذا السؤال الذي راهنت عليه مجموعة من القوى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف بأن ما يطرح في علم الاجتماع إجمالا من تحولات في أجيال لا يضع هذا العامل في خانة الصمود السياسي الإيراني. العامل الثالث والأخير رامية هو التركيز الواضح على البنية العلمية في أي تحولات أو تبدلات أو تعيينات جديدة، وهذه هي السمة الأساسية التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في معادلة الصمود ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
0: تبقى معنا زميلنا محمد فرج وإياك وسيد صباح زنجنا مشاهدينا. سنعرض لما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عرافتي من أن العالم اعترف بأن إيران قوة لا يمكن هزيمتها وقادرة على مواجهة أمريكا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة أكد عرافتي أن الرئيس الأمريكي أراد فرض الاستسلام على إيران، لكن النتيجة كانت طلب التفاوض.
3: لم يتوقع أحد أن تتمكن إيران بهذه الطريقة من مقاومة الولايات المتحدة المدعومة من الكيان الإسرائيلي والعديد من الدول الأخرى بما فيها الدول الغربية وبعض الدول الأخرى المعروفة من دون أن تخضع وأن تجبر العدو في نهاية المطاف على طلب التفاوض. الرئيس الأمريكي كتب في منشور ببداية الحرب أن مطلبه هو استسلام إيران بدون أي شروط أو قيود، لكن بعد 20 يوما من التصدي بدأوا بترجي إيران للتفاوض. الشعب الإيراني أثبت أنه قادر على الدفاع عن حقوقه دبلوماسيا. قيل لنا مرارا إننا انتصرنا في الحرب وأيضا في الدبلوماسية.
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يخوض حاليا مرحلة تفاوض مع المسؤولين الإيرانيين، واصفا إياهم بالمفاوضين الذين يتسمون بالمكر والدهاء، مضيفا في مقابلة مع ريل أمريكان فويس أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن منعها ذلك يمثل موقفا ثابتا لواشنطن، مجددا انتقاده للاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، واصفا إياه بالكارثة. سيد زنجنا، مما استمعنا وربطا بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، وبالتالي نحن أين الآن؟ مسار تفاوض يربط كل شيء فيه بما هو منتظر من مسقط وطهران؟
4: طبعا الحكومة الباكستانية تحاول أن تثبت أنها جديرة بالمتابعة والوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تريد أن تؤتي هذه الوساطة نتائجها الإيجابية. إيران لم تمانع في هذا المجال، وباعتبار أن الباكستان دولة جارة ومسلمة ويجب أن تعطى المجال الكافي للوصول إلى نتيجة إيجابية تحقق الطموح الإيراني وتعطي ما يمكن أن يرضي الطرف الأمريكي. ما نشهده في الداخل الإيراني والذي لا يمكن للطرف الأمريكي أن يفهم دينامية الحركة في إيران. دينامية الحركة أثبتت أن إيران بكل إمكانياتها وبكل طاقاتها البشرية استطاعت أن تتخطى مرحلة الصدمة. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تقوم بعمل عسكري مركز بمشاركة إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، وكانت تتصور أن جميع الأمور في إيران ستتفتت ويمكن إزاحة الحكم والنظام وإلى غير ذلك. لكن ما حصل في الداخل الإيراني أن المجتمع الإيراني وأيضا الجهات الإدارية والعسكرية والدبلوماسية تماسكت أكثر لتثبت أنها ستستعمل.
0: أن ترامب كان عفى المقاطعة، يعني لا يوجد ليس هذه الخطة، لأنه كان يعني يأتي بها ويظن أن بعدها الأمور تنتهي، وبالتالي دخلنا في هذه الحلقة المفرغة ويبدو بلا استراتيجية. لكن أن يأتي وزير الداخلية الآن، وفيما تقول طهران وتؤكد أنه لا توجد مفاوضات لكنها لا تنفي تبادل الرسائل، وبالتالي في هكذا مرحلة ما قبل أو بانتظار ما سيفرج عنه أو يعلن عنه بين مسقط وطهران، ممكن أن يحمل شيء إذا ما ربطناه بما نقلت وكالة بلومبرغ عن وزير الدفاع الباكستاني يقول أننا قد نكون على مقربة من إعلان الاتفاق يعني بين واشنطن وطهران، ووصفه بأنه سلام دائم. قد يبدو ذلك الحديث عن مذكرة التفاهم أو شيء ما آخر، ما رأيك؟
4: مذكرة التفاهم التي طرحت الحقيقة تمثل ما يمكن أن يحصل بين البلدين، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران قدمت ما يمكن أن يقدم، لكنها لن تتنازل عن حقها في إدارة مضيق هرمز، لن تتنازل عن حقها في امتلاك التكنولوجيا العالية، لن تتنازل في قضايا التفاوض والوصول إلى نتائج إيجابية من خلال رفع الحصار الذي فرضته أمريكا والسيد ترامب على إيران واستعادة الأموال المجمدة. إذا حصلت هذه الأمور، إيران ستكون منفتحة على تنفيذ بنود هذه المذكرة. أما أن تبقى الولايات المتحدة غير إيجابية في تنفيذ تعهداتها طبق هذه البنود، فإن إيران لن تكون في عجلة من أمرها. إيران تدرس الوضع الإقليمي، تدرس الوضع العالمي، تدرس الوضع الداخلي في أمريكا أيضا، وتدرس وضع التحالفات الأمريكية في المنطقة بكل عناية وبكل دقة، وتعرف أين تسير وإلى أين يمكن أن تحصل على نتائج ترضيها وتحقق لها طموحاتها في العمل، وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تكرار الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها أمريكا بهجومها على إيران.
0: زميلنا محمد فرج، يبدو دونالد ترامب أقل صخبا على مستوى التهديدات عما كنا نشاهده، ويقدم في الإعلام الأمريكي أو ما ينقل من داخل إدارته بأنه نصح بهذه المرحلة بشكل أو بآخر بالعودة عن التهديدات مقابل الاستناد لما يقدم بخيار الاقتصادي والضغط الاقتصادي، ويبدو أنه معني بشكل أو بآخر بالمحادثة أو التكلم باتجاه الداخل الأمريكي. ما تقييم هذا الواقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربطا مع ما يأتي من باكستان بما نقل عن وزير الدفاع ونقلته بلومبرغ، أو بهذه الزيارة لوزير الداخلية إلى هنا في طهران؟
2: طبعا رامية، هنالك مجموعة من العوامل الضاغطة على دونالد ترامب، وهو بشكل أو بآخر في ضيق من الخيارات، بالمناسبة في ضيق من الخيارات على المستوى الاستراتيجي لمجموعة الأهداف التي وضعها عند وصوله إلى الرئاسة، مقارنة بما تم تحقيقه، حتى أن استطلاعات الرأي تقول في أكثر من مركز من المراكز المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها بيو ريسيرش سنتر، بأن نسبة الرضا عن دونالد ترامب وأدائه كانت 48% وانزلقت إلى أقل من 37 و36%. والعنوان الأساسي هو السياسة الخارجية والمغامرات خارج الحدود التي تسببت في إشكاليات كبرى بالنسبة لدونالد ترامب على المستوى الاقتصادي وأيضا في اتجاهات أخرى على المستوى الأمني. ومن الواضح بأن إدارة دونالد ترامب تريد فقط أن تخفي مجموعة من المسائل الحساسة، وعلى رأسها قضية الذخائر وقضية إمكانات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، ودعوات المستمرة للمجمع الصناعي العسكري في إنتاج المزيد، والدعوة لشركات السلاح بأن تقدم المزيد من الإنتاج، والإشكاليات الاستراتيجية في مخزون النفط الاستراتيجي. إذن عناوين أساسية كبرى تطارد دونالد ترامب وتجعل الذهاب إلى خيار توسيع العدوان مع البقاء يعني على كل الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، تجعل منها احتمالية أيضا لها تكلفتها الباهظة. ربما يمكن الإشارة هنا بشكل سريع رامية لقراءة قدمتها الكونسل أوف فورين ريليشنز CFR، وهو من المراكز البحثية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تخطئ نفس الخطأ، وعندما تريد قوة عظمى أن تفرض شروطا على قوة متوسطة تعتقد بأن العمل العسكري قد يأتي بنتائج. لم يأتي العمل العسكري بنتائج، فذهبوا إلى ما يمكن تسميته الانكريمنتال اسكيليشن، التصعيد التراكمي، وهي النظرية التي تعتبر أو التي يردها الأمريكيون إلى وزير الدفاع السابق ماكنامارا في أثناء الحرب على فيتنام. ولكن النتيجة التي لهذه النظرية التي قيل أنها من إنجاز ماكنامارا ومن سمي بالصبية الموهوبين، لم تأتي بالنتيجة التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية لسوء تقدير لقدرة احتمال الطرف الآخر. فعناصر الضغط والإرهاق الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية في إيران تحدث في نفس الوقت على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هنالك فرق كبير. من يقاوم في الجهة الإيرانية يقاوم انطلاقا من قضية مقاومة وارتباط وطني، أما هناك لا يمكن أن يكون هنالك دافع حقيقي للاستمرار في حرب حدثت غير مبررة خارج الحدود.
0: نعم، الآن سنعرض لما أكده رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الله أن تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا عاما لحرس الثورة في إيران خطوة استراتيجية على طريق ترسيخ الأمن وتعزيز مكانة نظام الجمهورية الإسلامية. وفي رسالة التهنئة إلى اللواء وحيدي أكد عبد الله جاهزية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للدعم الكامل لحرس الثورة استراتيجيا، مشددا على أن القوات المسلحة عازمة على تسخير إمكانياتها لتعزيز قدرات حرس الثورة بما يتناسب مع التهديدات الجديدة، إضافة إلى تحديث المعدات والأنظمة والهياكل العملياتية استنادا إلى احتياجات الميدان وتوفير متطلبات المجالات أصل للصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البحرية والبرية والفضاء الإلكتروني والحرب غير المتكافئة، وتمكين قوات البسيج لتكون قوة شعبية هائلة وذراعا فاعلا الثورة ولمواصلة تعزيز قوة الردع مثلما تكون حصنا منيعا لإيران. هذا ووجه الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إلى القادة العسكريين الخمسة الجدد رسائل تهنئة منفصلة بتعيينهم في مناصبهم من قبل قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي. بشكيان أكد في رسالته استعداد الحكومة لمواصلة التعاون والدعم بين مختلف أركان النظام لتعزيز قدرة إيران الدفاعية والردعية، مشيرا إلى كفاءة القادة وجدارتهم وخبراتهم، مشددا على ضرورة تحقيق الانسجام في صفوف البلاد لحفظ وصون سيادة إيران. إذن تعيينات بارزة شهدتها قيادة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة، ستة قادة رفيعو المستوى جرى تعيينهم بموجب قرارات منفصلة أصدرها قائد الثورة والجمهورية الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي.
5: وفقا لقرارات قائد الثورة والجمهورية في إيران السيد مجتبى خامنئي، أسندت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى لواء الطيار علي عبد الله، منتقلا من قيادة مقر خاتم الأنبياء مقر القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية. هو أحد قادة حرس الثورة البارزين وتدرج في مناصب عسكرية عدة. في رسالة تعيينه يدعو السيد خامنئي إلى استكمال مسار دمج هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر خاتم الأنبياء المركزي. بالتوازي عين العميد كيومارس حيدري نائبا لرئيس الأركان العامة. أما قيادة حرس الثورة فأوكلت إلى العميد أحمد وحيدي بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وهو العسكري الإيراني المخضرم الذي تدرج في صفوف الحرس وكان القائد الأول لقوة القدس. تولى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ويحوز عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام، خبرة طويلة أهلته لقيادة حرس الثورة بداية أذار مارس الماضي على إثر اغتيال اللواء محمد بكبور. في رسالة تعيين اللواء وحيدي يدعو السيد خامنئي إلى الارتقاء المستمر والشامل للقدرات بهدف تحقيق أقصى درجات الردع والجاهزية الذكية لتنفيذ عمليات هجومية قوية على العدو. كما عين اللواء مصطفى إيزدي نائبا لقائد حرس الثورة. وفي سياق هذه القرارات أيضا أوكلت إلى العميد البحري علي عظمائي قيادة القوات البحرية التابعة لحرس الثورة بعدما كان نائبا لقائدها، وتولى قبل ذلك قيادة المنطقة البحرية الخامسة المسؤولة عن جزر قشم وكيش وطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. أما الشيخ حسين طائب فعين رئيسا للبسيج، وهي منظمة تعبئة المستضعفين، وهو تولى سابقا رئاسة جهاز استخبارات حرس الثورة.
0: سيد زنجنا، وكأن إيران تغلق صفحة وتفتح مرحلة جديدة مع إتمام هذه التعيينات، ما الذي يكرس داخليا وما هي الصورة التي ترسل للخارج انطلاقا مما شهدناه من هذه التعيينات في هذه المواقع؟
4: هذه التعيينات الحقيقة تظهر أن إيران مستعدة لإحياء جميع إمكانياتها وطاقاتها وإنزالها إلى ساحة المنازلة أو المعركة. هذه الشخصيات التي تم تعيينها لها تاريخ ولها تجارب عديدة، وهي مستعدة لاستمرار المنازلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأي اعتداء خارجي. هذه القوى تشير إلى أن إيران لديها ثقة بتاريخها، كما أن لها ثقة بمستقبلها. ستستفيد من تجاربها السابقة بحضور هذه الشخصيات التي ذكرت بتعييناتها، والتي مرت في مراحل كانت صعبة في الامتحان، لكنها نجحت في جميع هذه المراحل، والآن ستبدأ مرحلة جديدة سيرا على نفس المنهج الذي بدأت به. إذن النهج سيستمر بل سيزداد قوة وإصرارا على أن إيران لن تتخلى عن أي من مطالبها وأي من حقوقها التي تريدها لبلدها، وأيضا للتأكيد للآخرين بأن الوقوف أمام القوة الغاشمة الأمريكية هو أمر ممكن ويحقق ما تراه الشعوب. فإذا هنالك رسالة أبعد من المنازلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك دعوة إلى الشعوب الأخرى لكي تقوم بواجبها وتعتمد على أنفسها وتجد في نفسها الثقة الكافية للتركيز على أهدافها وأن لا تركع ما تريده القوى الاستعمارية أو الإمبريالية الأمريكية وتوابعها. هذا سيجعل من المنطقة منطقة مستعدة للتغييرات الإقليمية والعالمية في النظام الإقليمي سيكون هناك.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
8: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. كيف نربيهم ونبين لكم كيف أمرنا الله تعالى بحسن تربية البنين والبنات. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الأقرب فالأقرب. فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص شاب، قال: يا بني كعب بن لؤي، أقاربه، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد

0: شمس أجداده هم فقوا ويا بني عبد مناف، عم يعبدهم كلهم، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، عائلة الرسول، انقذوا أنفسكم من النار. ويا بني عبد المطلب، انقذوا أنفسكم من النار، عم يغربلهم. ويا فاطمة، انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، ما بقدر دافع عنكم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والبلال هو الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة، تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، وذلك بإلقاء ثوب عليهن يقال له الجلباب وهو الملاء، وذلك بالالتفاف به التفافا يشمل البدن كله إلا عينا واحدة يبصرن بها الطريق. وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة بنته علي رضوان الله عليهم، فيقوم مش يصلوا، فيقول لهما: الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بهذه الآية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدام، والذين لم يبلغوا في الحلم منكم 3 مرات، استأذنوا من قبل صلاة الفجر، ما تدخلوا عليهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بدو ينام، ومن بعد صلاة العشاء بدو كمان ينام، 3 عورات لكم، ما إلك حق بدون سبدون، أي ساعات تظهر فيها العورة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، الخدم والكذا إلى آخره. وقد أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد والخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنه عقلوا معاني الكشفة ونحوها، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 3، وهي الأوقات التي تقتضي عادة للناس الانكشاف فيها ببيته وملازمة التعري، فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النار ووقت القائلة، وقت التجرد أيضا، وهي الظهيرة، لأن النهار يظهر فيها إذا على شعاعه واشتد حره ليشلحها، وبعد صلاة العشاء كمان نفس الشيء، هو وقت التعري للنوم. فالتكشف غالب في هذه الأوقات، مصداقا لقوله تعالى مقروء في القرآن: 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: في ظلال السيرة. حائر بعد الإسراء، عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد. وفي آخر الليل أيقظه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فتوضأ ثم أخذه نحو البيت. ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه، ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة. ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر، فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج. ولما انسابت خيوط الشمس في سماء مكة ودبت أنفاس الصبح في طرقاتها، تغير عليه السلام وانساب الحزن إلى نفسه، رغم السعادة التي تغمره واليقين الذي يملأه. إنه الآن معتزل في الحجر، يفكر في الذي سيقوله، ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله. فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا، فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق فرعون الأمة إلى مكة إلى طواغيتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغر فاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومكذبا، لكن البعض طلب دليلا. فما الذي سيقدمه عليه السلام لهؤلاء المكذبين؟ وما الذي يجدي معهم
6: في ظلال السيرة؟
7: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو ليس لأهل المعاصي والذنوب فقط، الابتلاء أيضا للصالحين كما جاء في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم أي خطايا وذنوب عملوها، ويريد أن يكرمهم برفع الدرجات يوم القيامة، ويريد بالابتلاء أن يزيد عبادتهم ويزيد ذكرهم له سبحانه، ويدفعهم دفعا نحو علاج أي تقصير هم يقعوا فيه. وأيضا بهذا الابتلاء يفتح لهم باب عبادة الصبر التي لا تحدث إلا بالابتلاء، وأيضا عبادة الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى والتي لا تحدث إلا بالابتلاء. فإذا كل هذه من فوائد الابتلاء للصالحين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق، وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات: إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
2: لا، أستغفر الله العظيم، يعني
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
0: نعم،
1: يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
0: نعم.
1: فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر، أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة، لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
1: يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات؟ لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية، إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: نعم.
1: والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس.
0: نعم.
1: فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين. وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم الذين لا يؤمنون بوحي، ولا يؤمنون بدين، ولا يؤمنون بالغيبيات.
0: يعني هي فقط للتوقف. هناك العشرات من المواقف، من الآيات، من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال، لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
1: يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا، اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة.
0: نعم.
1: بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما، من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
0: يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا،
1: لكن شوف
0: عشرات المدارس يعني في هذا المجال.
1: لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعبرون عن الطاقة التي ينتجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
0: يعني أرجو التنبه إلى هذه العبارة. نعم. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول الإنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه. نعم. لعل فيه فائدة للبشرية.
1: نعم. أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون.
0: نعم.
1: فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية،
0: ولكن هناك نتائج. يعني نعم. هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة.
1: نعم.
0: أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض. نعم. هناك من يمشي على الجمر.
1: طيب.
0: يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع. نعم. النظير.
1: نعم، يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن.
0: نعم.
1: والجن عالم غيبي بالنسبة لنا.
0: نعم.
1: ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعدين لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل.
0: نعم.
1: يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
0: يعني لا أريد إلا. نعم. أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات. نعم. لكن ما دمنا نتحدث عن الشبهات.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم. نعم. هذه القضايا التي يمكن أن تفعل بها الناس. نعم. أو يساء استخدامه.
1: نعم.
0: لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا.
1: نعم.
0: هذه الآية لنا نحن المسلمين.
1: وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه.
0: نعم.
1: الخوض في الأمور الغيبية بغير هداية ربانية متاهة كبيرة للناس.
0: نعم.
1: فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
0: صحيح.
1: فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: نعم.
1: ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة وبعدين يجرب، فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين.
3: نعم. للأسف يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا، ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصول إلى عقائد وثنية، يعني هناك بعض الحركات والإشارات إنما هي عبادة لآلهة مزعومة.
1: نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن سين أو صاد من الناس قد تحدث عنه. لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح.
3: إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق؟ وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
1: أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به، وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
3: هذا مذهب كامل في فهم الحديث النبوي.
1: فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق. لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده، وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورق الدعوة من أرقى ما يكون.
3: جميل، لكن جميل. أنا يعني أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا. أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حماية أنفسنا من العين،
1: وهذه مخالفة شرعية أيضا، اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
3: يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذين
1: ليوقظني. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية.
3: نعم.
1: والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة بسورة البقرة.
3: نعم.
1: الآيات الأخيرة بسورة الحشر مرة مرة مرة، تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
3: يعني هذه بدل الملايين التي تنفع، هذا الكافي.
1: طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت،
3: نعم،
1: أكثرت من تلاوة قل أعوذ برب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله.
3: نعم.
1: لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال، لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعان بالله.
3: تذكروا أيها السادة هذا الحديث الشريف، إذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يضرك سواء بعين أو بغير عين ما دمت تعود إلى كتاب الله. يعني فقط من باب الطرفة يعني فضيلة البروفيسور، أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله، ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال، أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
1: لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير.
3: نعم.
1: لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل، ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
3: طيب فضيلة الدكتور، من الجانب العلمي أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة. يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل، من فعل كذا يصاب بكذا. لكن في حديث آخر يقول لا يوردن صحيح على مريض. فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى. أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس، بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة فروا من قدر الله إلى قدر الله. هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل نوقشت هذه الأحاديث؟
1: يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق، لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره. فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة، ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز تشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنهم يتشاؤمون من رقم 13. شيء عجيب، يعني ماذا بالرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمى، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان يعني جانب خطير حقيقة. إذا لم يوجه
3: يمنع المرور تحت السلم، القطة السوداء لها دلالة هنا، القطة السوداء البيضاء لها.
1: فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء،
3: نتطير أين تشاء.
1: نتشاء
3: نعم.
1: يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفاءلوا إذا اتجه يسارا تشاءموا، هذا لا أصل له في الإسلام.
3: عفوا فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار.
1: نعم.
3: يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه نحن هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
1: يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
3: نعم.
1: الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
3: نعم.
1: يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله،
3: لقوله تعالى طائركم معكم. يعني نعم. يعني القرآن يرفض موضوع التطير بهذا الأسلوب.
1: نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير، يعني هذا حق.
3: نعم.
1: يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله.
3: نعم.
1: لكن هل يتعارض هذا إن أنا أخذ الحيطة من وباء منتشر، إن أنا أخذ التطعيم ضده، إن أنا ألبس كمامة إذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض إطلاقا. فالناس أحيانا تفهم الأمور فهما خاطئا. يعني الأصل في الإنسان ألا يتشائم، الأصل في الإنسان ألا يتطير، الأصل في الإنسان أن يأخذ الحيطة ضد أي كارثة قد تصيبه.
3: نعم.
1: ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق.
3: يعني استكمالا فقط للموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام لقوله وإذا مرضت فهو يشفي.
1: نعم.
3: وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات في ظاهرها؟
1: نعم.
3: نعم.
1: هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
3: نعم.
1: يعني يمكن إحنا أشرنا في جلسة سابقة ولا
3: نعم.
1: أذكر
3: نعم. نعم.
1: إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
3: جميل.
1: يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء.
3: نعم.
1: فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
3: نعم.
1: يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
3: وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني
1: نعم.
3: يجب المرأة الحامل
1: نعم.
3: ألا تسمع جنينها صراخا نعم. ولا عويلا
1: نعم.
3: ولا
1: نعم.
3: شيء
1: نعم.
3: لأنه يسمع
1: به.
3: نعم.
1: نعم.
3: نعم.
1: فأقول يا أخي الكريم يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين، الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
3: نعم.
1: فلا أرى تعارضا إطلاقا يعني.

0: ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى وأخذك بالأسباب. لا يتعارضان إطلاقا. أنا أخرج من باب بيتي وأقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني من يسيئني، لكن أحتاط إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقي بنفسي أمامها.
1: نعم.
0: يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه.
1: نعم.
0: فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفيني، لكن لا يتعارض هذا مع أنني أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل.
1: نعم.
0: ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو
0: بنفسه. يتداوى عليه الصلاة والسلام.
1: رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة. الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أذن النبي لأصحابه بالهجرة، هذا قبل الهجرة إلى المدينة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، النجاشي. فلما ذهب مجموعة من الصحابة فيهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الحبشة واستقروا بها هناك، أرسل كفار قريش 2 ليذهب إلى الحبشة ويؤلب النجاشي على هؤلاء. شوف ما تركوهم مع أنهم رايحين، اشتبوا فيهم، خلوهم راحوا طلعوا منكم، لا لاحقينهم. وراح منه عمر ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وشايلين معاهم هدايا، أموال وهدايا، ليش؟ رشوة بيعطون النجاشي علشان يرد هؤلاء الناس إلى مكة. وصل عمر ابن العاص إلى الحبشة وبدأ يذهب، قبل ما يروح للملك يروح حق البطارقة والحاشية اللي حول الملك يعطيهم الهدايا. ليش؟ عمر ذكي، يبي يضمن أصواتهم عند الملك وأنهم يوقفون معاه لما يطلب الطلب من الملك، وطلب اللقاء. وكان الملك جالس والأساقفة والبطارقة حوله، ودخل عليه عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، وعمر كان هو المتكلم. قال: ما عندك؟ قالوا له: وفد جايك من قريش، وقبل أيام واصلين وفد مساكين، قالوا حنا بنجلس عندك. قال: تفضل، اللي هو المسلمين. قال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. سفهاء وغلمان وفيهم خيرة الناس، وطبعا النجاشي ذكي عارف ايش قاعد يقول. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني شوف شلون الذكاء، قال اطلعوا من ديننا وحتى ما دشوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. شوف ذكاء عمر. ثم قال: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، اللي مرسلنا أباءهم أعمامهم عشائرهم أشراف الناس، ليش بعثوكم؟ لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا. الآن بدأ يفكر الملك ايش راح يسوي، وكان ذكيا أصحمته النجاشي، حتى أقبل البطارقة بدورهم قائلين: صدقا أيها الملك، اللي قاعد يقوله صحيح، أسلمهم إليهما، خلهم يردونهم حقهم، طبعا لأن مضبطينهم بالهدايا، معطينهم أموال ومعطينهم هدايا ومعطينهم. والنجاشي يسمع البطارقة شو يقولون، وهذا الشي يقولون، شوف شنو رده: لا والله، وكان نصرانيا، لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي، ناس جوني واختاروني على من سواي، يبون الجوار، حتى أدعوهم فأسألهم أول شيء أجيبهم وأسمع شنو ردهم على هذين الأثنين. هذا الحين نسميه اليوم اللجوء السياسي، ها الناس اللي يروحون إلى أمم وكانوا مضطهدين في بلادهم، قال أنا ما راح أرجعهم لين أجيبهم هؤلاء الناس اللي جو واستجاروا فيني، أبي أسمع منهم. ناداهم النجاشي ثم سألهم، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ شنو هذا الدين؟ من الحين يبي يجاوبهم؟ جعفر بن أبي طالب أحسن القوم كلاما. فقال: أيها الملك، شوف ذكاء الآن جعفر، شوف كلماته شلون اختارها. وعمر لما شاف جعفر يبي يتكلم عرف أن جعفر مو أي واحد. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. والنجاشي لا يعبد الأصنام ولا يأكل الميتة، نجاشي من أهل الكتاب. قال: ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي من الضعيف
وكنا على هذه الحال حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة من الأوثان، ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، ونهانا عن قول الزور، ونهانا عن أكل مال اليتيم، وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، فصدقناه وآمنا به. إحنا ما سوينا شيء، صدقنا هذه الرسالة واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده والكل قاعد يسمع، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. شوف الآن بدأ يحول الحديث جعفر ذكي، قال: فطغى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث أيها الملك. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، أنت غير من عن الناس، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قلب كل شيء عليهم، قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، سورة مريم، حتى وصل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ويقرأ عن مريم ثم عن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما انتهى جعفر إذا بالنجاشي يبكي ويأمر ألا يتعرض لهم أحد من الناس، ثم غضب عمرو بن العاص لما رجعوا المسلمون، رجع مرة ثانية إلى النجاشي ويقول: اسألهم، نادهم مرة ثانية وقول لهم شنو تقولون في عيسى إلهكم، شنو يقولون فيه؟ ترى يقولون فيه قول عظيم. فجمع البطارقة مرة ثانية وجاب جعفر وأصحابه، قال: شنو تقولون في عيسى؟ قال: نقول هو نبي الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال، وكان بيده عود، قال: والله الذي تقول والذي جاء به عيسى خرج من مشكات واحدة. فنخر البطارقة، قال: وإن نخرتم. ثم قال: اذهبوا وأنتم الآمنون، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، أنتم الآمنون في بلادي. ثم قال لأصحابه: ردوا عليهما هداياهما وارجعا إلى بلادكما. وكان النجاشي فعلا الرجل الذي لا يظلم عنده أحد من الناس، ظل فترة من الزمن ودخل في دين الله عز وجل، وهو الوحيد الوحيد الوحيد الذي صلى النبي عليه صلاة الغائب. لما مات حزن النبي على موته في المدينة وصلى عليه صلاة الغائب فكبر وكبر الناس خلفه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أكبر نشاط إنساني كلنا بنعمله هو الكلام، والكلام بينمي العلاقات أو بيأذيها ويدمرها. الكلام بيخليك ماشي من القعدة وانت حاسس بالسكون، عرفت تعبر، أو ماشي مخنوق، وانا ليه قلت كده، أو أسأت التعبير عن نفسي. الكلام بيخليك تفضل في شغلك أو تسيبه لو الكلام ما كنتش معبر جيد، وأسأت التصرف وأسأت التعبير وأسأت العلاقات. كم من إنسان خسر رزقه بسبب لسانه. بالكلام الدنيا بتنور في علاقاتنا مع بعض، أو الناس بتتحاشى بعض عشان لسانه مش حلو. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام ست آداب وسنن إحنا محتاجين نفتكرها في طريقة كلامه. بقولها لك، ذكرها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية والشمائل الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا النبي. بيحكيها سيدنا هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة، بيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشرة طويلة. فبيقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو لك ست حاجات. أول حاجة، كان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله. دي حاجة واحدة. الأصل في النبي الصمت إلا لو فيه احتياج إن يقول معلومة أو أشارك أو أنصح نصيحة أو ألفت النظر لحاجة. أو أول حاجة تاخد الكلام لقدام، مش الكلام عشان أنا موجود فلازم أشارك لازم أقول، أو علشان أبين نفسي أو أتفاخر بحاجة أو أقول معلومة أنا قاصد من وراها معنى عايز أضايق بيه حد، فأقول كلام بيلف ويدور كده في الآخر ما تبقاش فاهم اللي قدامك بس مش حاسس إحساس كويس. الأصل الصمت، لكن لو في فايدة لنفسه في التعبير أو يفيد اللي حواليه يتكلم لو في احتياج. يبدأ الكلام ببسم الله ويختمه بذكر الله، دي أول حاجة، طويل السكت. رقم اتنين، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير. الكلام الفصل إني أعبر عن الموضوع بكون مفكر فيه الأول، ما بقولش أي كلام مش برتجل، فأعبر عن الموضوع بكلام قصير مفهوم، لا اللي قدامي ما يفهمنيش كل شوية يقول لي اشرح اشرح لغاية ما يطلع عليا سمعة إن أنا مش واضح في كلامي. ولا بقعد أروح واجي، المصريين يقول لك يلت ويعجن، أروح واجي أروح واجي واللي قدامي فهم خلاص لغاية ما يمل. فكلامه فصل واضح، لا بالفضول بالزيادة ولا بالتقصير، ليس بالجافي ولا بالمهين. لما النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام ما فيهوش جفا. الجفا إن وسط ما أنا بتكلم أقول تعبيرات فيها إزعاج للي حوالي أو إهانة للي حوالي أو بتك على عيوب معينة أو بقول كلام بستدعي فيه حاجات في الماضي غلط عملوها عشان بس أقنعه بحاجة فبفكره بغلطاته، جفا. عكس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلامه كان فيه شيء من تأليف القلوب والقرب واختيار أحسن الألفاظ، فكان كلامه ليس بالجافي ولا بالمهين صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه كان بيشوف، ولقد كرمنا بني آدم، بيشوف ونفخت فيه من روحي. وكان يقول للناس كده، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. فكان بيعلمهم أن العظماء يكرموا، بس هو كان بيكرم الفقير والغني لأنه بيشوف أن كل واحد كريم قوم لأن ربنا كرم بني آدم. فرقم ثلاثة، ليس بالجافي ولا بالمهين. رقم أربعة، الله يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم، ولا يذم منها شيء. لما تجيله هدية صغيرة ولا يأكل لقمة بسيطة ولا يشوف حاجة ممكن تبقى محدش ياخد باله منها من النعم، كان يعظمها وإن دقت. وده لتعظيم النبي لربنا وللخلق. فلو ربنا بعت لي نعمة فعرف الناس هي بسيطة أو رخيصة عند الناس، دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى، اختيار ربنا. مش فاكر لما كان بيقول نعم الإدام والخل، لما تعزم صلى الله عليه وسلم فتح مكة على شوية خل وكسرات خبز متبقية من العيال، قال ده أحلى أكلة، نعم الإدام والخل، لأنه اختيار الله. رغم أن المفروض يدبح له الدبايح وهو صلى الله عليه وسلم فاتح مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيء. لو في حاجة لا يشتهيها بيعرض عنها، لكن مش بينتقد حاجة. على فكرة جنة الدنيا انك تبقى قاعد مع حد لسانه حلو. كان الصالحين يدعوا كده: ربنا يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة. يبقى وشك منور زي الجوهرة ولسانك حلو زي السكر. يعني رقم 5: لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها في الكلام. خد بالك في كلامه هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، ما نسيبش الموضوع وننتصر للنفس اللي بيسموه المراء، ان انا اتجادل انتصارا لذاتي وليس اثباتا للحق. شوف وهو بيتوصف في الكلام لا ينتصر لنفسه، قال المعلومة اللي قدامه مختلف بس بيتكلم بصدق. النبي قال له واحد كده اختلف مع النبي قال له مش هؤمن بيك لان انا كنت عايز ليا الملك بعديك، وبصراحة كمان مش هقدر احارب الفرس والروم دول جامدين قوي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد افصحتم بالصدق، شكرا انك انت ملفتش ودرت، ومش هنقعد نتكلم كتير في انك انت غلط. وقال له ان هذا الدين لا يقوم به الا من قام به من جميع جوانبه. خلاص يعني ده مش مناسب ليك، لان انت مفروض لو هتقرب لربنا ما تقولش بس انا هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اللي يأمرني به. فلا ينتصر لنفسه، مش بتقوم الخناقات لو اختلفت، انما يبين اللي هو عايز يقوله وينتقل لموضوع تاني. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، اذا غضب اعرض واشاح. مش لو غضب اهان وسخر وضرب وبهدل. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما أي حاجة، ولكن لم يستخدم يده إلا صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله في الجهاد في سبيل الله فقط صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح أو فرح غض الطرف. كان يستحي صلى الله عليه وسلم وينظر للأرض كده صلى الله عليه وسلم، نفسي أشوف هذه لما نخش الجنة، أو يا رب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يجي لنا كده في رؤية وهو كده بيبص بيغض الطرف. يعني جل ضحكه التبسم، أغلب ضحك النبي مش بق مفتوح، ابتسام يبين بس سنانه. يفطر عن مثل حب الغمام، الغمام السحاب، لما يضحك سنانه بيضة وحلوة وحلوة كأنه كده السماء بانت. يفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وكان أقصى ضحك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيتكلم يضحك حتى تبدو نواجذه، بقه يتفتح فتحة بسيطة فاسنانه اللي ورد بان، مش اللهاء اللي هي اللحمة اللي نازلة في الحلق كده تبان. عمرهم ما شافوها من النبي زي ما وصفه صلى الله عليه وسلم في ضحكته الجميل. فدي كانت يعني 6 سنن أو 6 آداب لسيدنا النبي وهو بيتكلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: كيف الوضع عندك يا فايز؟
2: الشغل ماشي كويس.
1: طيب اسمع، أخوك هلقيت ملك مع مرته العيانة، يعني مش فاضي إلنا.
2: والمطلوب؟
1: المطلوب إنك تفتح عقلك معاي، وأي صفقة بتيجي عندك ما تخلي المحاسب يدخلها في الوارد عندك تبع السنة هذه.
2: وإذا ما رضى المحاسب؟
1: آه صح، راح يعملنا فيها والشرف ويفتحنا. اسمع، قعدوا وهات محاسب من طرفه.
2: كيف قعدوا؟ راح يحكي لماهر.
1: ولك يا غبي، ماهر مش فاضي لحدا. بعدين انت نسيت انه ماهر معطينا الصلاحيات قد ما بدنا.
2: تنشوف ايش اخريتها معاك يا هاني.
1: اسمع، ما تجننيش بسلوبك، ما تسوق علي الشرف. كل اللي بنعمله انت مستفيد من وراه، وبتحط نصه في جيبتك، وفي الاخر عامل لي فيها شريف.
3: يلا يا نفين، يلا يلا كمان معلقة، يلا بسم الله.
4: مش قادرة مش قادرة.
3: عشان خاطري عشان خاطري، يلا عشان خاطري من ايدي.
4: حاضر حاضر.
3: ايوة ايوة، الله يرضى عليك.
4: وقتش بدنا نروح يا ماهر؟
3: اكيد كمان شوية راح اشوف الدكتور واشوف شو نتيجة الفحص، يعني يا اليوم يا بكرة. المهم بدي اياك تكوني متفائلة وخلي ايمانك قوي، بدي اياك تكوني قوية. وربنا بقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
5: بتقدروا انتوا شو بدكم تعملوا الا يعني؟
6: مش هو معلمك يابا، المفروض نروح. عيب
7: ماهر، ما قصر فينا في اي حاجه. وبعدين نفين محترمه ومسكينه.
5: اصلا انا مش راضي اروح عشان ست، يعني ما بينفعش الراجل يروح على قسم النسوين، يعني في احراج. بس لما يجي انا راح اساله انا واقول له الحمد لله على السلامه.
7: طيب خليني انا اروح يابا.
6: وانا كمان يابا بتروح معاها.
5: سارة معليش تروح، عشان من جنس النسوان، بس انت من الرجال. عيب عليك تروح هناك، عندي النسوان، خليك عندي.
3: طب ايش شو معاها اصلا يا دكتور؟
8: يعني يا ماهر الوضع خطير بخصوص المدام.
3: شو خطير؟ كيف يعني؟
8: كل ما منحط وحدة الدابة بتنحرق، مش ملاحقين. يعني
3: يعني معاها من المرض العاطل؟
8: يعني يبدو انه معاها سرطان في الدم او تكسر في الصفائح الدموية.
3: شو يبدو؟ هي القصة تخمين؟ هادي روح.
8: هو عشان هروح ما تستعجل، فيش عنا هان اشي في الطب اسمه كن فيكون. اهدى وخلينا نشوف شغلنا.
4: شو قال لك الدكتور يا ماهر؟
3: لا هو قال انه انت كويس يا نفين.
4: ماهر ارجوك احكي الصحيح، شو حكي لك الدكتور؟
3: صدقيني انك كويسة. طلعي طلع كيف وجهك منور، طلع ما شاء الله عليك.
4: انت بتخبي علي يا ماهر.
3: انا اخبي على كل الناس ولا اخبي عليكي؟
4: انا مش مصدقة كلامك.
3: لا صدقي صدقيني، راح تشفي وراح تطلعي وتنوري بيتك وارضك، صدقيني وترجعي زي اول واحسن.
4: انا متأكدة انه معايا مرض خطير، بس انت بتخبي علي.
3: لا يا نفين، انت بتتوهمي، صدقيني بتتوهمي، والاوهام هذه اكتر من المرض، مش كويسة. انت هدي اعصابك، انت هيك ما شاء الله منورة زي القمر، خلي ايمانك بالله كبير. بعدين الشيء ما حدش يعني ما حدش بضمن عمره اصلا، حتى اللي ماشيين بالشارع

0: يا ماهر طمنا، ان شاء الله الوضع كويس.
1: اسمع يا هاني، انا يمكن اسافر انا ونيفين.
0: يا ساتر تستر، هي وضعها صعب لهالدرجه؟
1: حتى لو مش صعب لازم اعالجها، لو كان علاجها في اخر الدنيا. ما دام معانا مصاري ليش نعز المصاري؟ ايش فايده المصاري اذا الانسان بدوش يستغلها؟
0: ماشي يا ماهر، اعتبر حالك موجود والزياده كمان.
1: على بركه الله، يلا سلام. بديش اوصيك على العمال والموظفين وبالذات ابو سمير واولاده.
0: تقلقش يا ماهر تقلقش، الله يسهل عليك ويطمن عليك وعلى زوجتك.
1: الله يرضى عليك.
0: طريق الوداود تودي لا تعاود.
1: شو اللي صار يا دكتور؟
2: الوضع صعب جدا نيفين، وضعها صعب جدا والوضع لورا.
1: انا زبطت كل اشي وراح اسفرها برا، بس يومين ثلاثة وحتكون برا.
2: يا ماهر كل شي بيد ربنا عز وجل، وهيها على العموم هي في الانعاش وان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة.
1: اي نيفين، انا عملت لك كل اجراءات السفر، راح تسافري وراح تتعالجي.
3: انا حاسة حالي اني خلص راح اموت.
1: لا يا نيفين لا، أرجوك خليك متفائل، ربنا راح يشفيك بإذن الله وراح ترجع لبيتك.
3: كان نفسي أخلف لك ولد ولا بنت، أنا بعرف إنك بتحب الأطفال.
1: لا يا نيفين، صدقيني حبي إلك قد الأطفال مليون مرة. أنا راح أعمل المستحيل عشان تتعالجي.
3: لا بلاش تخسر المصاري على الفاضي، أنا تعبانة والمصاري مش حيشفوني بالمرة. ماهر أنا حابة أقول لك حاجة قبل ما أموت، أنا سجلت لك كل إشي باسمك عشان أنت بتستاهل، وهذا أقل شيء أقدمه لك.
1: أنا بديش حاجة، أنا اللي بدي إياه إن أنا أشوفك طالعة ومروح لبيتك تقومي بالسلامة وتضحكي وتمشي.

0: علشان خاطري خلي سمير يروح معاي علشان بخاف اروح لحالي.
1: هو انت بتخافي يا ساره؟ انت بتخوفي اقليم البحر المتوسط كله؟
0: هو علشان بنت يابا عشان تروح في الليل.
1: ماشي يا ساره خلاص روح معاها. ولا يا انت ايه اسمك انت؟ قلت لي سمير. روح معاها بس ما تتاخرش.
2: حاضر يابا.
0: روح الدكان هدية اشتري دبدوب من الحلوات وجيب كمان جنينتين عصير.
2: ولك هو العيان فاضل لشرب العصير.
0: ولك روح عيب عيب الإيد البطالة نشسة.
2: حاضر يا عجزتنا.
3: معلش يا ماهر هذا أمر الله.
4: لا إله إلا الله.
0: شو ماتت؟ ليش ماتت؟ أنا جبت لها دبدوب وعصير.
4: ادعي لها سارة، ادعي لها ربنا يرحمها.
0: والله إنه أنا بحبها كتير. طب ليش ماتت؟
4: قدر الله يا سارة، قدر الله.
0: طيب خلي

0: الله يرحمك يا نبينا، الله يرحمك.
1: وهي كمان كانت تعبي كسارة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، لا تنزل له قدر عن نار ولا يصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة وتوجه إلى مكة، ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم وبين كفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت لطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي ساداتهم وكبراءهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري، ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على أن لا أقرب منه ولا أكلمه ولا أسمع منه شيئا.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: قال الطفيل: دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء، فقال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه، لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي وأسكنه فسيح جنة.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي ندب إليها ديننا الحنيف، بل وصى فيها وفرضها علينا، وجاء في ذلك آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأهميتها ومكانتها، ذلكم هو شعيرة الصلاة. فإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هو في الحقيقة من الأمور التي تميز بها الإسلام دون غيره. فالصلاة أيها الأحبة هي عمود الدين، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. إقام الصلاة يعتبر من أركان الدين، بل هو عمود الدين. أن يقيم الإنسان المسلم صلاته، هذا هو عمود دينه الذي لا يقوم دين الإنسان إلا به. مكانة الصلاة أيها الأحبة في ديننا الإسلامي مكانة عظيمة وشريفة وجزيلة. وفي الحقيقة أن للصلاة آثار وفوائد كبيرة جدا على الإنسان قد لا يحيط بها. لماذا الصلاة؟ الصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي قرة عين المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يجد راحته في صلاته. لماذا؟ لأنك بمجرد ما تقول الله أكبر فإنك تعزل نفسك وتفصلها عن العالم الخارجي، وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، برب الأرض والسماء. فهذه الصلاة فرضت في السماء، وذلك لمكانتها وأهميتها، وذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهذا يدل على أن للصلاة أهمية بالغة في ديننا الإسلامي، ينبغي على المسلم ألا يتأخر فيها. فلذلك الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة في الحقيقة تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور، تعلقه بالله سبحانه وتعالى خالقه وبارئه. ما أجمل الإنسان أن يحافظ على صلواته في اليوم والليلة، هي خمس صلوات بمعدل ساعتين ونصف من 24 ساعة. في الحقيقة معدل بسيط جدا، هذه الدقائق والساعات يقضيها الإنسان في صلة بالله عز وجل، في راحة لقلبه من شواغل الدنيا وما فيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة، فكبر وصلى وربط قلبه بمن؟ بالله.

0: سبحانه وتعالى مدبر الأمور. ينبغي على المسلم أن يتعلم الصلاة وأن يعلمها غيره وأن يعلمها غيره، وبالذات أيها الأحبة لمن كان راعيا في بيته أو مع نفسه، فلا بد أن يكون يجعل لنفسه جلسة يتعلم فيها أركان الصلاة، واجباتها، شروطها، وما فيها. ينبغي أن يعلم الأحكام التي تتعلق بالصلاة، لأنها في الحقيقة أمر في غاية الأهمية، والصلاة هي المورد العذب الذي من خلاله يتزود المسلم في هذه الحياة، فهي خلق إسلامي رفيع، وهي ميزة من الأمور التي تميز بها المسلم. فلا بد أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية المتعلقة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على صلواتهم، وممن يوفقون ويدركون ويدركون الأجر والثواب في تبكيرهم إلى الصلوات، وفي اغتنامهم لهذه الشعيرة العظيمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحكمة والثبات عليها من عظيم الأخلاق المحمدية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الحكيم الصبور، وتخلق باسم الله تعالى الحكيم هو بأن تكون حكيما في أقوالك وأفعالك وجميع أمورك. فإن الحكيم من ينظر في عواقب الأمور، وتخلق باسم الله تعالى الصبور هو بأن تثبت على تطبيق الحكمة وإن خالفك أكثر الناس، وتصبر على ذلك حتى يظهر الله النتائج ويروا العواقب. وهذا يحتاج إلى صبر كبير، لأنك ستواجه بتيارات من الضغوط والانتقادات، وذلك لأن أغلب الناس لا ينظرون في عواقب الأمور. كيف نحسن التصرف ونختار الكلام المناسب لكل ظرف؟ كيف نتجنب العقبات حتى نصل لما نريد وننجح في أمور حياتنا؟ إنها الحكمة في القول والفعل، وهي التي تجعلنا نسير على هدى وبصيرة. ومن أركانها العلم، يعني يكون الإنسان ملما بأموره وبموضوعاته. والحلم، لا ينفعل بسرعة. والأنات، يتأنى في أخذ القرارات وفي إصدار ردود الأفعال. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، هي قول أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على النحو الذي ينبغي. من أوتي الحكمة استطاع وزن الأمور وتجنب الزلات ورؤية أبعاد المعطيات وأبعاد الأمور. والحكمة تحفظنا من فعل ما يعود علينا بالضرر وارتكاب السوء أو التلفظ به، تنأى بنا عن التسرع والتجني على الغير، تحفظنا من عمل ما يضطرنا للاعتذار وطلب العفو والتذلل. ومن الحكمة استشارة الحكماء واستخارة الحكيم العليم جل في علاه قبل كل شيء. فما ندم من استشار، وما خاب من استخار. الحكمة تنبع من نور العقل الذي أمدك الله به، فهي تأتي من العلم وحسن التصرف واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، كما تنبع من النور الأعلى على الأتم الأقوى، نور القرآن والسنة والأخلاق المحمدية. وباتباعها نكون جميعا على هدى ونور من ربنا سبحانه. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على الحق، يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وذلك لأن أكثر الناس يصدونك عن الحكمة، فلا تطعهم ولا تتبعهم، واثبت على الحق وعلى قواعد الحكمة. قال عز من قائل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الأحبة، الثبات هو البقاء على الشيء والاستمرار فيه. فالثبات على العمل والموقف والمبدأ والطريق والمرابطة يتم عبر المداومة على الطاعات والمعتقدات والخدمات والأعمال الصالحة، والإقبال على كل ما يقربنا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم
أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والله سبحانه يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول أيضا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن من قواعد اكتساب الحكمة تجنب المفاسد، لأن المفسدة ستطغى ولو كان في الأمر مصلحة. لذلك القاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن الحكمة تجنب أصدقاء السوء وحسن اختيار الكتاب والبرنامج الذي نتابعه، والرفق في الأمر من الحكمة، والإحسان من الحكمة، والمعروف أيضا. والقاعدة القرآنية تقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالحكمة يصبح الشخص دائم التفاؤل، لأنه يعلم أنه ليس بعد الضيق إلا الفرج، ومع كل عسر يسرين، ودوام الحال من المحال، وعواقب الأمور إلى الأفضل بإذن الله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي أبعاد ومفاهيم الحكمة وفي الإقبال عليها يصبح قلب الإنسان مرتاحا وسعيدا، يأتيه الهدوء والحلم لمواجهة المواقف، فلا يكون عجولا ولا يكون انفعاليا، بل إنه ينظر للكليات دون الجزئيات، يتأمل في حقائق الأمور دون ظواهرها. ربنا آتنا حكما وألحقنا بالصالحين، والحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. والآن مع اسم المغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه هو أغنى وأقنى. الله جل جلاله هو يعطي الغني والكفاية لمن شاء من عباده على ما اقتضته حكمته سبحانه وسبقت به مشيئته، فهو الذي يعطي السائلين سؤالهم. والمغني الحق هو الذي لا حاجة له إلى أحد من الخلق، بل كل المخلوقات في السماوات والأرض بحاجة إليه. الله تعالى المغني بقدرته المطلقة وجلاله الكريم، وحده القادر على أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله. إن الذي يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه باب رحمة، وهناك أناس مهيئون لأن يفتح الله لهم باب هذه الرحمة. من كمال غناه وسعة عطاياه ربنا الكريم المغني ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن كمال غناه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه، قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي آية أخرى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذر الله عز وجل عباده ويخوفهم سبحانه، مذكرا إياهم بالمصير بين يديه يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجى لهم إلا رحمته ولا منجي يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجي لهم إلا رحمته سبحانه. وفي الآية الأخرى يذكرهم رأفته ورحمته، فمن رأفته ورحمته بهم أن حذرهم عقوبته وأنذرهم بطشه وقدرته وفتح لهم باب العودة والرجوع إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا مخرج من عقوبته إلا بالفرار له سبحانه. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو قد يأتي الظالم من حيث لا يحتسب، وقد يأخذه بغتة دون أن يشعر، قد يأتيه أمر الله بياتا حين نومه أو قيلولته، حينها لا نجاة ولا منجا وقد كان له في الأمر فسحة. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو مالك القلوب ومصرفها، يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بينه وبين التوبة، قد يحال بينه وبين استقباح الذنب والشعور بألم الخطيئة. يحذرنا الله نفسه فقد يتمادى العبد في الخطيئة، وقد يزين له سوء عمله فيعمل الشر وهو يحسب أنه على طريق الهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يفتح للظالم باب النعمة والإحسان والتمكين حتى يفرح بما أوتي وينسى خالقه ويتمادى في غيه وظلمه، ثم يأتيه أمر الله بغتة. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يمد للإنسان في الدنيا فلا يرى فيها إلا ما يسره، وتفتح أمامه الأبواب وتزول عنه مغاليق الأمور حتى يغادر الدنيا رهين عمله. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يتعلق العبد بأبواب الرجاء ويركن إلى نصوص الرحمة والمغفرة وهي حق ويقين، لكنه ينسى أن الرجاء إنما هو لمن عمل وأناب، وليس للغافل المعرض المتألي على الله المدلي بعمله المباهي بحسناته. حين يحذر الرحيم القريب المجيب المحسن لعباده فإن الأمر جد والخطب جلل، فلنفقه عن الله خطابه، ولنحذر من سبيل من وصفهم الله عز وجل بقوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان قد ينسي العبد ربه بالانغماس في الشهوة واللذة، وقد ينسيه إياه بالاتكاء على نصوص الرجاء والتمسك بأمل المغفرة، فلا يفيق إلا وقد أحاطت به الخطيئة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو ليس لأهل المعاصي والذنوب فقط، الابتلاء أيضا للصالحين كما جاء في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم أي خطايا وذنوب عملوها، ويريد أن يكرمهم برفع الدرجات يوم القيامة، ويريد بالابتلاء أن يزيد عبادتهم ويزيد ذكرهم له سبحانه، ويدفعهم دفعا نحو علاج أي تقصير هم يقعوا فيه. وأيضا بهذا الابتلاء يفتح لهم باب عبادة الصبر التي لا تحدث إلا بالابتلاء، وأيضا عبادة الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى والتي لا تحدث إلا بالابتلاء. فإذا كل هذه من فوائد الابتلاء للصالحين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: محمد يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. المهاتما غاندي الزعيم الهندي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية، ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه، إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى. والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر، بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ، مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه وامالك اماله بصير يعني اقرب لانه يتعاون معك، ما هو دارسه تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور ها وبيقبض وبتجي شريحه منيحه. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربويه ساووا بنوك اسلاميه بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه منها، هدول بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين، شو بدكم اخي؟ بنك اسلامي على عيني، تعالوا اخي منجيب كوادر اسلاميه، منجيب هيئات شرعيه، منجيب. هلا هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعه ولا باسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقه بيحقق ارباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق ارباح وعين الله عليه، وبتجيهم هدول المليار وثلث المليار بيجوا لعنده. بس هلا هاد اذا ما في نيه لله لا يجي يوم القيامه يقول له لرب العالمين يا رب انا ساويت بنك اسلامي مشانك، يقال لا انت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا ايها الاخوه، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنيه هي مساله فقهيه، انه هل يجوز التشريك في النيه؟ يعني انا اخي هلا انا بدي اجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقه كمان في واحد يعني في بيني وبينه اخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنيه؟ العلماء قالوا الكمال ان توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنيه وتؤجر بالقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم إنه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول انت اذا صمت بتحصن نفسك، بقى في واحد بيصوم بيقول لك اخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا اشرع، يعني عمل تشريك بالنيه، هو عم بيصوم لله تعالى الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنه ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على ان منهم من اجاب قال لا، اصلا هو حتى غض البصر هو طاعه لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعه لله تعالى، فهو يريد طاعه الله عز وجل بطاعه الله عز وجل. على كل الاحوال الكمال ان يخلص المرء نيته لله تعالى. اهل التربيه باستمرار يا اخوان يؤكدون على مساله الاخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في اخلاصه. مما يساعدك على الاخلاص ان تعمل اعمالا في السر لا تخبر بها احدا. خلوا يعني انت ما في حرج، نحن بطبيعه الحياه واحدنا يعني يخبر الاخرون بما فعل الى حد ما، بس في مساحه ثانيه انت بتقدر تخفيها، يعني صلاه الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني انت، ربما تدرى زوجتك ربما ما بتدرى، كمان ربما يدرى والدك ربما ما يدرى، انت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بيذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح. ف
فكان بوديل ابن ميسر العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفه ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوفوا الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره: وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. نعم، كما أن القرآن الكريم يا أبنائي أقر بفرح الآباء بالأبناء، كذلك ذم الاغترار بالأبناء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. فرد الله تعالى عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيضا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، عم حافي الرسول صلى الله عليه وسلم، هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أصص على البركة على. يقول الله تعالى مخبرا أنه كان ذا مال وبنين، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا، ما هي إلا أساطير الأولين، يندد عليه في غروره بماله وأولاده. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعدهم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. مش ما يكون في اغترار غرور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فكان من عادة الجاهلية أنهم يتكاثرون ويتفاخرون بالأموال والطاعة والأولاد. أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم بالإيمان والطاعة، غير شكل. وما كثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين، من نافعة، ولا دافعة عنهم من عذاب الله من شيء. فالاغتراب بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق. فالحذر من تعلق القلب بالأولاد، وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد، ولا سيما إذا كان وحيدا ما فيش غيره، فذلك مذموم، لأنه مضر بالولد إذا شعر به. فإن ذلك يحمله على التمرد والشطط، وفي هذا خطر عليه في أمر دينه ودنياه، أليس كذلك؟ أما الفتنة بالأولاد فقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك، ما يكون شيء حرام. ومن الفتنة بالأولاد أيضا أن ينتهي الآباء والأمهات بهم عن طاعة الله وعن الاستجابة لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا قرآن. ومن الفتنة بالأولاد أيضا إقرارهم على المعاصي والسكوت عنهم في القعود عن الطاعة، وإعطاؤهم المال ينفقونه في الملاهي والمعاصي والآثام، والولد لا ينتسب إلى غير أبيه. قال الله تعالى في تحريم التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي الحديث الشريف: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ما أبوه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن ادعى إلى غير أبيه لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق، حتى الوثنيين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال ربي فبعزتك خلقتني من نار أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله،

وأي إنسان يقرأها فيفهمها، لكن حينما تكون ذا دخل محدود وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره وتعاني من ضائقة مادية ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقاً. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها ولا أن تفهمها ولا أن تشرحها ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جدا، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه بقوته بحقده بطغيانه، النجاة انعدمت. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. نبي كريم التقمه الحوت، والحوت وجبته المعتدلة أربعة طن، فالإنسان لقمة واحدة. دخل إلى بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله، لو كنت متخذا من العباد خليلا. النبي الكريم لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها، التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء ولكن على كل شيء وكيل. وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون ولكنهم بيد الله، وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش ولكن مع من يملك الوحوش، فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد. التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، شديد الجزع شديد الخوف ينهار لأقل الأخبار إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا

0: التوحيد من أجل ألا تخاف، إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي. من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحدا. بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك. لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي. لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن علاقتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال: حملني بثي وحزني، تألم. ماذا يفعل؟ يكذب علي؟ قال: لقد أوتيت جدلاً، إنني أستطيع أن أخرج من سخطه. لقد أوتيت جدلاً، ولكنه موحد. قال: ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً. فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك، ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال: أما هذا فقد صدق. 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله. التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل. وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب، فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلى في نفس صاحب المتجر، ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتلا، فحكم 30 عاماً ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد، قال أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك، الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد. لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير، أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائماً، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي، جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة، فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا: الأمير يطلبك. قال: قولوا له يا هارون العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نأتيه. فقال: قولوا له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان يختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد يختل توازنه. قال له: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، تعال إلينا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا: يا إمام الحسن البصري بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة موحد طبعاً، جاءه توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة وربما عزله من منصبه. فاستنجد بالحسن البصري، قال ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري غضب غضباً شديداً، غضب غضباً شديداً، وقال والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه ولم يفهم أحد ماذا قال، إذا بالحجاج يقف له ويقول له أهلا بأبي سعيد أنت سيد العلماء، وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره وأكرمه واستفتاه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال قلت له يا ملاذي عند قربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفاً مشرفاً، وقف موقفاً منصفاً، كان صادقاً، لم يكذب، لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره، الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحياناً يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جداً ويتفننون في إيقاع الأذى بهم، أحياناً بصروف طارئة واستثنائية قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً، لا في مساومة، ولا يباع ولا يشترى ولا يهادن. المؤمن موحد، لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً، إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة. ركب بعربي فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق، هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى ركب درجة ثالثة خسر الفرق. في خطأ ثالث يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء القطار باتجاه حلب وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء، أما الشرك أن يتجه إلى درعة ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئا. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق مرجعا لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: كيف الوضع عندك يا فايز؟
2: الشغل ماشي كويس.
1: طيب اسمع، أخوك هلقيت ملك معمارته العيانة، يعني مش فاضي إلنا.
2: والمطلوب؟
1: المطلوب إنك تفتح عقلك معاي، وأي صفقة بتيجي عندك ما تخلي المحاسب يدخلها في الوارد عندك تبع السنة هذه.
2: وإذا ما رضى المحاسب؟
1: آه صح، راح يعملنا فيها والشرف ويفضحنا. اسمع، قعدوا وهات محاسب من طرفك.
2: كيف قعدوا؟ راح يحكي لماهر.
1: ولك يا غبي، ماهر مش فاضي لحدا. بعدين انت نسيت انه ماهر معطينا الصلاحيات قد ما بدنا.
2: تنشوف ايش اخريتها معاك يا هاني.
1: اسمع، ما تجننيش بسلوبك، ما تسوق علي الشرف. كل اللي بنعمله انت مستفيد من وراه، وبتحط نصه في جيبتك، وفي الاخر عمل لي فيها شريف.
3: يلا يا نفين، يلا يلا كمان معلقة. يلا بسم الله.
4: مش قادرة مش قادرة.
3: عشان خاطري عشان خاطري، يلا عشان خاطري من ايدي.
4: حاضر حاضر.
3: ايوه ايوه، الله يرضى عليكي.
4: وقتش بدنا نروح يا ماهر؟
3: اكيد كمان شوية راح اشوف الدكتور واشوف شو نتيجة الفحص، يعني يا اليوم يا بكرة. المهم بدي اياك تكوني متفائلة وخلي ايمانك قوي، بدي اياك تكوني قوية. وربنا بقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
5: بتقدروا انتوا شو بتقدروا تعملوا الا يعني؟
6: مش هو معلمك يابا، المفروض نروح. عيب
7: ماهر، ما قصر فينا في اي حاجه. وبعدين نفين محترمه ومسكينه.
5: اصلا انا مش راضي اروح عشان ست، يعني ما بينفعش الراجل يروح على قسم النسوين، يعني في احراج. بس لما يجي انا راح اساله انا واقول له الحمد لله السلامه.
7: طيب خلينا انا اروح يابا.
6: وانا كمان يابا بدي اروح معاها.
5: ساره معلش تروح، عشان من جنس النسوان، بس انت من الرجال، عيب عليك تروح هناك. عندي النسوان، خليك عندي.
3: طب ايش شو معاها اصلا يا دكتور؟
8: يعني يا ماهر الوضع خطير بخصوص المدام.
3: شو خطير؟ كيف يعني؟
8: كل ما بنحط وحده الدابه بتنحرق، مش ملاحقين. يعني
3: يعني معاها من المرض العاطل؟
8: يعني يبدو انه معاها سرطان في الدم او تكسر في الصفائح الدموية.
3: شو يبدو؟ هي القصة تخمين؟ هادي روح.
8: هو عشان هروح ما تستعجل، فيش عنا هان اشي في الطب اسمه كن فيكون. اهدى وخلينا نشوف شغلنا.
4: شو قال لك الدكتور يا ماهر؟
3: لا هو قال انه انت كويس يا نفين.
4: ماهر ارجوك احكي الصحيح، شو حكي لك الدكتور؟
3: صدقيني انك كويسة. طلعي طلع كيف وجهك منور، طلع ما شاء الله عليك.
4: انت بتخبي علي يا ماهر.
3: انا اخبي على كل الناس ولا اخبي عليكي؟
4: انا مش مصدقة كلامك.
3: لا صدقي، صدقيني راح تشفي وراح تطلعي وتنوري بيتك وارضك، صدقيني وترجعي زي اول واحسن.
4: انا متأكدة انه معايا مرض خطير، بس انت بتخبي علي.
3: لا يا نبيل، انت بتتوهمي، صدقيني بتتوهمي، والاوهام هذه اكتر من المرض، مش كويسه. انت هدي اعصابك، انت هيك ما شاء الله منوره زي القمر، خلي ايمانك بالله كبير. بعدين الشيء ما حدش يعني ما حدش بيضمن عمره اصلا حتى

0: يا ماهر طمنا، ان شاء الله وضعك كويس.
1: اسمع يا هاني، أنا يمكن اسافر انا ونيفين.
0: يا ساتر تستر، هي وضعها صعب لهالدرجه؟
1: حتى لو مش صعب لازم اعالجها، لو كان علاجها في اخر الدنيا. ما دام معانا مصاري ليش نعز المصاري؟ ايش فايده المصاري اذا الانسان دوش يستغلها؟
0: ماشي يا ماهر، اعتبر حالك موجود والزياده كمان.
1: على بركة الله، يلا سلام. بديش أوصيك على العمال والموظفين وبالذات أبو سمير وأولاده.
0: تقلقش يا ماهر تقلقش، الله يسهل عليك ويطمن عليك وعلى زوجتك.
1: الله يرضى عليك.
0: طريق الوداود تودي لا تعاود.
1: شو اللي صار يا دكتور؟
2: الوضع صعب جدا نيفين، وضعها صعب جدا والوضع لورا.
1: أنا زبطت كل إشي وراح أسفرها برا، بس يومين ثلاثة وحتكون برا.
2: يا ماهر كل شي بيد ربنا عز وجل، وهيها على العموم هي في الانعاش وإن شاء الله ربنا يقومها بالسلامة.
1: آي نيفين، أنا عملت لك كل إجراءات السفر، راح تسافري وراح تتعالجي.
3: أنا حاسة حالي إني خلص راح أموت.
1: لا يا نيفين لا، أرجوكي خليك متفائل، ربنا راح يشفيك بإذن الله وراح ترجع لبيتك.
3: كان نفسي أخلف لك ولد ولا بنت، أنا بعرف إنك بتحب الأطفال.
1: لا يا نيفين، صدقيني حبي إلك قد الأطفال مليون مرة، أنا راح أعمل المستحيل عشان تتعالجي.
3: لا بلاش تخسر المصاري على الفاضي، أنا تعبانة والمصاري مش حيشفوني بالمرة. ماهر أنا حابة أقول لك حاجة قبل ما أموت، أنا سجلت لك كل إشي بإسمك عشان أنت بتستاهل، وهذا أقل شيء أقدمه لك.
1: أنا بديش حاجة، أنا اللي بدي إياه إن أنا أشوفك طالع ومروح لبيتك تقومي بالسلامة وتضحكي وتمشي.

0: علشان خاطري خلي سمير يروح معاي علشان بخاف اروح لحالي.
1: هو انت بتخافي يا ساره؟ انت بتخوفي اقليم البحر المتوسط كله.
0: هو علشان بنت يابا عشان تروح في الليل.
1: ماشي يا ساره خلاص روح معاها. ولا يا انت ايش اسمك انت؟ قلت لي سمير. روح معاها بس ما تتاخرش.
2: حاضر يابا.
0: ولا روح الدكان هديه اشتري دبدوب من الحلوات وجيب كمان جنيتين عصير.
2: ولك هو العيان فاضل لشرب العصير.
0: ولك روح عيب عيب الايد البطاله نشسه.
2: حاضر يا عجزتنا.
3: معلش يا ماهر هذا امر الله.
4: لا اله الا الله.
0: شو ماتت؟ ليش ماتت؟ انا جبت لها دبدوب وعصير.
4: ادعي لها ساره، ادعي لها ربنا يرحمها.
0: والله ان انا بحبها كثير. طب ليش ماتت؟
4: قدر الله يا ساره قدر الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نرجيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أذن النبي لأصحابه بالهجرة، هذا قبل هجرة إلى المدينة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، النجاشي. فلما ذهب مجموعة من الصحابة، فيهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الحبشة واستقروا بها هناك، أرسل كفار قريش 2 ليذهب إلى الحبشة ويؤلب النجاشي على هؤلاء. شوف، ما تركوهم مع أنهم رايحين، اشتبوا فيهم، خلوهم راحوا طلعوا منكم، لا لاحقينهم. وراح منه عمر ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وشايلين معاهم هدايا، أموال وهدايا، ليش؟ رشوة، بيعطون النجاشي علشان يرد هؤلاء الناس إلى مكة. وصل عمر ابن العاص إلى الحبشة، وبدأ يذهب قبل ما يروح للملك، يروح حق البطارقة والحاشية اللي حول الملك يعطيهم الهدايا. ليش؟ عمر ذكي، يبي يضمن أصواتهم عند الملك وأنهم يوقفون معاه لما يطلب الطلب من الملك، وطلب اللقاء. وكان الملك جالس والأساقفة والبطارقة حوله، ودخل عليه عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، وعمر كان هو المتكلم. قال: ما عندك؟ قالوا له: وفد جايك من قريش، وقبل أيام واصلين وفد مساكين، قالوا حنا بنجلس عندك. قال: تفضل، اللي هو المسلمين. قال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. سفهاء وغلمان، وفيهم خيرة الناس، وطبعا النجاشي ذكي، عارف شو قاعد يقول. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني شوف شلون الذكاء، قال اطلعوا من ديننا وحتى ما دشوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. شوف ذكاء عمر. ثم قال: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، اللي مرسلنا أباءهم أعمامهم عشائرهم أشراف الناس، ليش بعثوكم؟ لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا. الآن بدأ يفكر الملك إيش راح يسوي، وكان ذكيا أصحمته النجاشي، حتى أقبل البطارقة بدورهم قائلين: صدقا أيها الملك، اللي قاعد يقوله صحيح، أسلمهم إليهما، خلهم يردون مع قومهم، طبعا لأن مضبطينهم بالهدايا، معطينهم أموال ومعطينهم هدايا ومعطينهم. والنجاشي يسمع البطارقة شو يقولون، وهذا الشي يقولون، شوف شنو رده: لا والله، وكان مصرانيا، لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي، ناس جوني واختاروني على من سواي، يبون الجوار، حتى أدعوهم فأسألهم أول شيء أجيبهم وأسمع شنو ردهم على هذين الأثنين. هذا الحين نسميه اليوم اللجوء السياسي، ها، الناس اللي يروحون إلى أمم وكانوا مضطهدين في بلادهم. قال: أنا ما راح أرجعهم لين أجيبهم هؤلاء الناس اللي جو واستجاروا فيني، أبي أسمع منهم. ناداهم النجاشي ثم سألهم، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ شنو هذا الدين؟ من الحين بيجاوبهم؟ جعفر بن أبي طالب، أحسن القوم كلاما. فقال: أيها الملك، شوف ذكاء الآن جعفر، شوف كلماته شلون اختارها. وعمر لما شاف جعفر يبي يتكلم عرف أن جعفر مو أي واحد. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. والنجاشي لا يعبد الأصنام ولا يأكل الميتة، نجاشي من أهل الكتاب. قال: ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف
وكنا على هذه الحال حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة من الأوثان، ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، ونهانا عن قول الزور، ونهانا عن أكل مال اليتيم، وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، فصدقناه وآمنا به. إحنا ما سوينا شيء، صدقنا هذه الرسالة واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده والكل قاعد يسمع، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. شوف الآن بدأ يحول الحديث جعفر ذكي، قال: فطغى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث أيها الملك. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، أنت غير من عن الناس، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قلب كل شيء عليهم، قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، سورة مريم، حتى وصل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ويقرأ عن مريم ثم عن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما انتهى جعفر إذا بالنجاشي يبكي ويأمر ألا يتعرض لهم أحد من الناس، ثم غضب عمرو بن العاص لما رجعوا المسلمون، رجع مرة ثانية إلى النجاشي ويقول: اسألهم، نادهم مرة ثانية وقول لهم شنو تقولون في عيسى إلهكم، شنو يقولون فيه؟ ترى يقولون فيه قول عظيم. فجمع البطارقة مرة ثانية وجاب جعفر وأصحابه، قال: شنو تقولون في عيسى؟ قال: نقول هو نبي الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال، وكان بيده عود، قال: والله الذي تقول والذي جاء به عيسى خرج من مشكاة واحدة. فنخر البطارقة، قال: وإن نخرتم. ثم قال: اذهبوا وأنتم الآمنون، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، أنتم الآمنون في بلادي. ثم قال لأصحابه: ردوا عليهما هداياهما وارجعا إلى بلادكما. وكان النجاشي فعلا الرجل الذي لا يظلم عنده أحد من الناس، ظل فترة من الزمن ودخل في دين الله عز وجل، وهو الوحيد الوحيد الوحيد الذي صلى النبي عليه صلاة الغائب. لما مات حزن النبي على موته في المدينة وصلى عليه صلاة الغائب فكبر وكبر الناس خلفه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته، وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق، وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول نجار. السلام عليكم.
1: عليكم فضيلة. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات: إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
2: لا، أستغفر الله العظيم.
1: يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
0: نعم،
1: يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
0: نعم.
1: فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر، أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
1: يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات؟ لكن

0: لم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين، وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات.
1: يعني هي فقط للتوقف، هناك العشرات من المواقف من الآيات من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
0: يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
1: يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا،
0: لكن شوف
1: عشرات المدارس يعني في هذا المجال.
0: لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعبرون عن الطاقة التي ينتجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
1: يعني أرجو التنبه إلى هذه العبارة. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه لعل فيه فائدة للبشرية.
0: أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون. فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية.
1: ولكن هناك نتائج يعني هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض، هناك من يمشي على الجمر. طيب. يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع النظير.
0: يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن. والجن عالم غيبي بالنسبة لنا. ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعيد لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل. يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
1: أنا لا أريد إلا أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات، لكن ما دمنا نتحدث عن

0: الشبهات.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم هذه القضايا التي يمكن أن تفع بها الناس أو يساء استخدامهم. لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية لنا نحن المسلمين.
1: وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه. الخوض في الأمور الغيبية بغير هداية ربانية متاهة كبيرة للناس. فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
0: صح.
1: فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة، وبعدين يجرب فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين.
0: نعم. للأسف يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصول إلى عقائد وثنية، يعني مارك بعض الحركات والإشارات إنما هي عبادة لآلهة مزعومة.
1: نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن سين أو صاد من الناس قد تحدث عنه. لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح.
0: إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق؟ وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
1: أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله إن فهمناه عملنا به.
0: نعم.
1: وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
0: وهذا مذهب نعم. كامل في فهم نعم. الحديث النبوي.
1: فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق.
0: نعم.
1: لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه.
0: نعم.
1: لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان والله ورقة دعوة من أرقى ما يكون.
0: جميل لكن جميل. أنا أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا، أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حماية أنفسنا من العين،
1: وهذه مخالفة شرعية أيضا، اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
0: يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذ
1: ليوقذني. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية.
0: نعم.
1: والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة.
0: نعم.
1: الآيات الأخيرة من سورة الحشر مرة. تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
0: يعني هذه بدل الملايين التي تنفع هذا الكافي.
1: طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت،
0: نعم،
1: أكثرت من تلاوة قل أعوذ برب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله.
0: نعم.
1: لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال، لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بالله،
0: تذكروا أيها السادة. نعم. هذا الحديث الشريف.
1: نعم.
0: إذا استعنت فاستعن بالله.
1: نعم. سبحانه وتعالى.
0: لا يمكن. نعم. لأحد. نعم. أن يضرك. نعم. سواء بعين أو بغير عين.
1: نعم.
0: ما دمت تعود إلى كتاب.
1: نعم.
0: الله يعني فقط من باب الطرفة.
1: نعم.
0: يعني فضيلة البروفيسور، أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله. ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال. أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
1: لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير.
0: نعم.
1: لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل، ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم. يعني
0: يعني
1: حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
0: طيب فضيلة.
1: نعم.
0: دكتور.
1: نعم.
0: من الجانب العلمي.
1: نعم.
0: أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول.
1: نعم.
0: الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة.
1: نعم.
0: يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل.
1: نعم.
0: من فعل كذا يصاب بكذا.
1: نعم.
0: لكن في حديث آخر يقول لا يردن صحيح على مريض.
1: نعم.
0: فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى.
1: نعم.
0: أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس.
1: نعم.
0: بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة فروا من قدر الله إلى قدر الله.
1: نعم.
0: هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل نوقشت هذه الأحاديث؟
1: يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا حق، لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا، لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره. فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة، ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز تشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنه يتشاؤمون من رقم 13. شيء عجيب، يعني ماذا بالرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان، يعني جانب خطير حقيقة. نعم. إذا لم يوجه
2: يمنع المرور تحت السلم. نعم. القطة السوداء لها دلالة.
1: نعم.
2: القطة
1: السوداء. نعم.
2: البيضاء لها.
1: نعم. نعم. نعم. فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء.
2: نتطير أي نتشاء.
1: نتشاء.
2: نعم.
1: يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفائلوا، إذا اتجه يسارا تشاءموا. هذا لا أصل له في الإسلام.
2: عفوا فضيلة الدكتور. نعم. يعني هناك أحاديث. نعم. إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار.
1: نعم.
2: يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه نحن هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
1: يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
2: نعم.
1: الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
2: نعم.
1: يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله،
2: لقوله تعالى طائركم معكم. يعني نعم. يعني القرآن. نعم. يرفض موضوع. نعم. التطير. نعم. بهذا الأسلوب.
1: نعم. نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير. نعم. يعني هذا حق.
2: نعم.
1: يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله.
2: نعم.
1: لكن هل يتعارض هذا إن أنا أخذ الحيطة من وباء منتشر، إن أنا أخذ التطعيم ضده، إن أنا ألبس كمامة إذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض إطلاقا. فالناس أحيانا تفهم الأمور فهما خاطئا. يعني الأصل في الإنسان ألا يتشائم، الأصل في الإنسان ألا يتطير، الأصل في الإنسان أن يأخذ الحيطة ضد أي كارثة قد تصيبه.
2: نعم.
1: ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق.
2: يعني استكمالا فقط للموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام لقوله. نعم. وإذا مرضت فهو يشفي.
1: نعم.
2: وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون. نعم. الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات في ظاهرها؟
1: نعم. نعم. هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
2: نعم.
1: يعني يمكن إحنا أشرنا في جلسة سابقة ولا. نعم. أذكر.
2: نعم. نعم.
1: إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
2: جميل.
1: يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء.
2: نعم.
1: فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
2: نعم.
1: يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
2: وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني. نعم. يجب المرأة الحامل.
1: نعم.
2: ألا تسمع جنينها صراخا. نعم. ولا عويلا. نعم. ولا. نعم. شيء. نعم. لأنه يسمع.
1: يتأثر به. يسمع. نعم.
2: نعم. نعم.
1: فأقول يا أخي الكريم، يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين، الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
2: نعم.
1: ف لا أرى تعارضا إطلاقا. يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي.
2: صحيح.
1: لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا يتعارض إطلاقا.
2: يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة عند أحد الطلاب يقول داويته فشفاه الله. يعني استعان بالأدوية لكن الشافي في النهاية هو الله.
1: أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البنج أو من التخدير يشكر الطبيب، فقال له أشكر الله، أنا جرحته وداواك الله.
2: الله
1: يقول انا جرحتك. نعم. ودواك الله.
2: الحمد
1: هذا
2: لله.
1: هذا هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقه في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس احيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب، لا يتعارضان اطلاقا. انا اخرج من باب بيتي واقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أخطأت إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقي بنفسي أمامها.
2: نعم.
1: يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه.
2: نعم.
1: فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت قلت إذا مرضت فهو يشفيني، لكن لا يتعارض هذا مع أنني أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل.
2: نعم.
1: ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو بنفسه. رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة. الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي،
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
5: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء ضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 12 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيلة لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده. عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعدي؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا شعبي. هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي المسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي؟ لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال: والجواب، وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعده؟ يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12. عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رقيق في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان في بلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، ابيضت عيناه من الحزن. فيوسف قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرجع بصير، شوف فتح عيون يبصر النور من جديد. وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعقوب، أكرمه كثير، والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير من الحامل القميص، قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله، الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول، بس الدين، إن الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه منه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا نسأله. عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك كم أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ إنه ما في راعي اليوم عم بيراعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل أسباب الفساد للرعية. فعلينا أن نعلم أن حق الله
2: مقدم على حقوق أنفسنا، على حقوق آبائنا وأمهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا وأغنيائنا وفقرائنا. حق الله أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله. ماذا يقول الله في هذا؟ هل هذا مسموح به؟ هل هذا واجب؟ هل هذا مشروع؟ هل هذا حرام؟ هل هذا خير؟ هل هذا شر؟ هل يجوز أن أفعل؟ هل يجوز أن أترك؟ هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا واحد ما يعمل البصر والبصيرة البعيد، لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة، فمن يهديه من بعد الله؟ فيا أخواننا، السؤال اللي طرحه يعقوب على أولاده، ما تعبدون من بعدي، فنطرحه على أولادنا، نطرحه على أولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت إدارتنا وأمرنا، ما تعبدون من بعدي، على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الأقرب إلى الأبعد، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وقضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ادخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس يقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الله وحضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا إخواننا، دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معا، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأم هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحسدوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تعمل مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم، حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال
6: الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك، اللهم إنا نسألك أن تعبد قلوبنا لك وأن تطوع أجسادنا لطاعتك وعبادتك وأن تجعل أولادنا على صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم

العدوان ومعصية فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون

الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة.

الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

هم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

0: ما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن

لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

نده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأت

كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما

يخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا

0: روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى، والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل.

إذا الاتجاه خطأ مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى، بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال لا كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم. وقد قيل يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس. وقد قيل ما لك شيء عند رب العالم. والمنفق، أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال لا أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق. وقد قيل خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدون شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع، بقى أنت يعني هيك بالتسويق إن أنت لازم تتقارب مع الزبون. فهو إذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه، آمالك آماله، بيصير يعني أقرب لأنه يتعاون معك، ما هو دارسة تسويقيا. خير إن شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الأمور وبيقبض وبتجي شريحة منيحة. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربوية ساووا بنوك إسلامية بعضهم، يعني ليش؟ لأنه يعني عم تقول له أخي في مجموعة من الناس ما بيتعاملوا إلا مع مصرف إسلامي، وأنت أخي مو بدك تربح، أنت استقطبت الجماعة الذين لا يهتمون بأنه ربوي أو إسلامي، تعال نستقطب هالشريحة منها، هدوم بيطلعوا 1.5 مليار على هالأرض زباين، يعني هدوم مستهدفين. شو بدكم أخي؟ بنك إسلامي على عيني، تعالوا أخي منجيب كوادر إسلامية، منجيب هيئات شرعية، منجيب. هلأ هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعة ولا بإسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقة بيحقق أرباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق أرباح وعين الله عليه، وبتجيون هدون 1 مليار و3 مليار بيجوا لعنده. بس هلأ هاد إذا ما في نية لله لا يجي يوم القيامة إلا لرب العالمين، يا رب أنا ساويت بنك إسلامي مشانك، يقال لا أنت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا أيها الإخوة، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنية هي مسألة فقهية، أنه هل يجوز التشريك في النية؟ يعني أنا أخي هلأ أنا بدي أجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقة كمان في واحد يعني في بيني وبينه أخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنية؟ العلماء قالوا الكمال أن توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنية وتؤجر بالقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم إنه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول أنت إذا صمت بتحصن نفسك، بقى في واحد بيصوم بيقول لك أخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا أشرك، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى، الصوم لله بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر لا تخبر بها أحدا. خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها. يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك، ربما ما بتدرى، كمان ربما يدرى والدك، ربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر. صيام، اجعل صيام في السر. مساعدة للخلق، اجعل مساعدة للخلق في السر. مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح. فكان بديل ابن ميسر العقيلي يقول من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بينكشف، يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك أنه ملاح، شوفوا ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به. الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوف الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات.
أسند بديل عن أنس وغيره، وتوفي سنة 300 يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه، وأصلي وأسلم على خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. مع سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخلة هذه من الأشجار العجيبة اللي يوصف فيها المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: يعني هناك شجرة كالمؤمن، فخاض الناس في الأشجار. وعبد الله بن عمر جاء في قلبه أنها النخلة، لكن حياء من أبيه ومن الصديق ما تقدم عليهم فسكت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فالفاروق قال لما سمع ابن عبد الله يقول: يا أبتي إني يعني جاء في قلبي أنها النخلة، قال: لو قلتها يا ابني لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا من الدنيا. لكن العجيب اختيار النخلة وتشبيه المؤمن بها. لماذا؟ لأن النخلة كلها خير، ظلها دائم، خضرتها دائمة، ثمرتها ما تعفن، تأكلها بلح أو رطب أو تمر، ثم قلبها جمار أبيض كقلب المسلم، ثم إنها هذه النخلة كل منتجاتها مفيدة، من سعفها ومنتجات السعف، سعف النخل وأوراقه، إلى جريدها، إلى الكرب عندما يكرب الإنسان ويأخذها ويستفيد منها، يصنع منها شباك صيد السمك، الكرب هذا يطفح في البحر ويرفع الشباك وتدخل فيه الأسماك. ما يلقى من النخلة شيء أبدا، نافعة في كل إنتاجها، حتى الليف اللي يؤخذ منها هذا يستفاد منه، يحطونه في دلة القهوة تصفي القهوة. والنخلة باسقات، يعني لوحة جميلة جدا لو تحطها أنت في، تصور لك شيء، مجموعة نخل، غابة نخل، شيء من صنوان، يعني الأصل واحد هما ثنتين طالعين وشيء غير صنوان، وبلح أحمر وبلح أصفر وألوان وأشكال، وبرحي وسعمران وبريم وسكري، وأوه يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يا الله. والنخل باسقات لها طلع نضيد، مرة يقول هضيم في آية ومرة يقول نضيد، يعني فعلا لو أنت تشوف تنضيده تعجب. عندما يأخذون من ذكر النخل اللقاح، البودرة هذه العجيبة، وبعدين يأخذون منها كم عود، ويأتون إلى شمروخ النخل ويربطون وجهه ويدخلون بينه عودين أو ثلاثة من اللقاح، فينتشر، تنتشر هذه الحبوب، فتبدأ الثمرة تتكون ذكر وأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى: زوج بهيج، تزاوج بين ذكر النخلة وبين أنثى النخلة. وألفت كتب، وهناك متخصصين في هذا العلم، منهم يعني العنبو عمر يوسف النصف، ألف يعني كتب، وعنده مزارع في الكويت وفي السعودية كلها نخل. بس أرجو أن هذا النخل الهائل الضخم اللي موجود الآن في الشوارع
الاهتمام فيه وفي تلقيحه والاستفادة من ثماره وكبسها وإرسالها إلى الناس الجائعين في الأرض، فيها أجر يا أخي، تق النار ولو بشق تمرة، يعني ما نتركها هالشكل تصير حشف وتروح وتهلك. هذا خير ونعمة، ملايين النخل عندنا هنا لابد من الاستفادة منها. وجزاهم الله خير، مزارع النخل الموجودة في الكويت سواء كانت في العبدلي أو في الوفرة أو في مكان آخر، ما شاء الله عليهم، قاموا والآن ينتجون ويكبسون ويعلبون ويرسلون إلى مخيمات المهاجرين في العالم اللي ينتظرون التمرة يأكلونها، خاصة إذا جاء فصل رمضان تعتبر التمرة هذه يعني الإفطار. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يا ربي نحمدك على هذا الرزق. مع الأسف أن أولادنا اليوم، يعني الجيل اليوم، مع الأسف ما يأكل التمر، مع أن التمر كنز للفيتامينات، يأكل كاكاو. الله سبحانه وتعالى يقول رزقا للعباد، تعلموا يا أطفال أكل التمر، علموا عيالكم من يومه صغير، اقطع كذي تيف وحطه بحلجه وهو تو يمشي، تو ضريساته طالعة، حتى يألف طعم التمرة. والله أني أنا أذكر مرة واحد اتصل فيني وبعدين قال لي يا شيخ أنا عندي طفلة أصيبت بإحصار، توقفت عندها كرمكم الله عملية التبول، والأطباء مبتلشين ولا يدرون شنو السبب، وقالوا يعني بيسوون لها فتحة وبربيش وكذا. قلت أصبر أصبر أصبر أصبر، أنا جايك الحين، والله أروح المطبخ وأخذ لي فندوس تمر وحطه بجدر وصب عليه ماي، أمرسه أمرسه أمرسه أمرسه بالماي، بعدين عملية تبت المشخال وشخلت الماي هذا كله ليه ما صار مصفى، وحطيته في قارورة على طول رحت المستشفى. وكان أقول لا يلا جيب كاس، حط كاس، فرغت له من القارورة، قلت أسق بنتك، سقاها طبعا تململ لكن أجبرها ليه ما شربت الكاسة هذه اللي هو مريس التمر. والله يا إخوة شفنا العجب، بعد تقريبا يمكن نص ساعة اطلبت البنت التبول، الأطباء اذهلوا شلون هذا صار هالشكل، ويركضون فيها، وفعلا الطفلة انحلت عندها الأزمة بمريس التمر. لا إله إلا الله، حقيقة هذا أنا أعتبره إعجاز، إعجاز. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. شوف أحيينا به بلدة، بلدة يعني باهتة مغبرة صفرة، نزل المطر طلع العشب والورود والخير والنعمة، وسقى الأشجار وسقى النخل، وصحيت حياة البلدة، صارت فيها حركة، سبحان الله. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهكذا الله يربط سبحانه وتعالى دائما وأبدا الربيع والعشب وإنتاج المطر، يذكر بالبعث والنشور والخروج يوم القيامة، يوم أن ينبت العباد من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. كيف نربيهم ونبين لكم كيف أمرنا الله تعالى بحسن تربية البنين والبنات. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الأخرف الأقرب. فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص شاب، قال: يا بني كعب بن لؤي، أقاربوا، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أجدادوا، انفقوا أنفسكم. ويا بني عبد مناف، عبدهم كلهم، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، عائلة الرسول، انقذوا أنفسكم من النار. ويا بني عبد المطلب، انقذوا أنفسكم من النار. عم يغربلهم. ويا فاطمة، انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، ما بقدر دافع عنكم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والبلال هو الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة، تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليل أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، وذلك بإلقاء ثوب عليهم يقال له الجلباب وهو الملاءة، وذلك بالالتفاف به التفافا يشمل البدن كله إلا عينا واحدة يبصرنا بها الطريق. وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة بنته علي رضوان الله عليهم، فيقوم شيء يصلوا، فيقول لهما: الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بهذه الآية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدام، والذين لم يبلغوا في الحلم منكم 3 مرات، استأذنوا من قبل صلاة الفجر ما تدخلوا عليهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بدو ينام، ومن بعد صلاة العشاء بدو كمان ينام، 3 عورات لكم، ما إلك حق بدون سبدون، أي ساعات تظهر فيها العورة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض الخدم والكذا وإلى آخره. وقد أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد والخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنه عقلوا معاني الكشفة ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة، وهي الأوقات التي تقتضي عادة للناس الانكشاف فيها ببيته وملازمة التعري، فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار ووقت القائلة، وقت التجرد أيضا، وهي الظهيرة، لأن النهار يظهر فيها إذا على شعاعه واشتد حره ليشلحها، وبعد صلاة العشاء كمان نفس الشيء هو وقت التعري للنوم. فالتكشف غالب في هذه الأوقات، مصداقا لقوله تعالى مقروء في القرآن: ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته، وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق، وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول نجار. السلام عليكم.
1: عليكم فضيلة. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم، متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات: إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
1: لا، أستغفر الله العظيم. يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
0: نعم،
1: يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
0: نعم.
1: فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر، أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
1: يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات، لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية، إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: نعم.
1: والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس.
0: نعم.
1: فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين. وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم، الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات.
0: يعني هي فقط للتوقف. هناك العشرات من المواقف، من الآيات، من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال، لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
1: يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا، اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة.
0: نعم.
1: بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما، من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
0: يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا عشرات المدارس في هذا المجال.
1: لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعني يعبرون عن الطاقة التي ينتجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
0: أرجو التنبه إلى هذه العبارة. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه لعل فيه فائدة للبشرية.
1: أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون. فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية.
0: ولكن هناك نتائج يعني هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض، هناك من يمشي على الجمر. طيب. يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع النظير.
1: يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن. والجن عالم غيبي بالنسبة لنا. ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن ليه، أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعدين لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل. يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
0: أنا لا أريد إلا أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات، لكن ما دمنا نتحدث عن شبهات. يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم هذه القضايا التي يمكن أن تفعل بها الناس أو يساء استخدامه. لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية لنا نحن المسلمين.
1: وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه. الخوض في الأمور الغيبية بغير هداية ربانية متاهة كبيرة للناس. فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
0: صحيح.
1: فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة، وبعدين يجرب، فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين.
2: نعم. للأسف يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا، ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. نعم. هناك فعلا من أدرك أن

0: توقف عن الأخذ بحديث العين حق، وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
1: أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك، أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به، وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
0: وهذا مذهب كامل في فهم الحديث النبوي.
1: فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق. لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة، نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده، وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورق الدعوة من أرقى ما يكون.
0: جميل، لكن جميل. أنا أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم، لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا. أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حماية أنفسنا من العين،
1: وهذه مخالفة شرعية أيضا. اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
0: يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذين ليوقظني.
1: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة بسورة البقرة، الآيات الأخيرة بسورة الحشر، مرة مرة مرة تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
0: يعني هذه بدل الملايين التي تنفع، هذا الكافي.
1: طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت، أكثرت من تلاوة قل أعوذ برب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله. لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال، لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بالله،
0: تذكروا أيها السادة هذا الحديث الشريف، إذا استعنت فاستعن بالله،
1: سبحانه وتعالى.
0: لا يمكن لأحد أن يضرك سواء بعين أو بغير عين ما دمت تعود إلى كتاب الله. يعني فقط من باب الطرفة يعني فضيلة البروفيسور، أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله، ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون، هكذا قال، أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
1: لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه.

0: وهو منزلق خطير.
1: نعم.
0: لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور. إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل. ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني
1: نعم.
0: يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
1: طيب فضيلة الدكتور،
0: نعم.
1: من الجانب العلمي،
0: نعم.
1: أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله، نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة،
0: نعم.
1: يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل،
0: نعم.
1: من فعل كذا يصاب بكذا،
0: نعم.
1: لكن في حديث آخر يقول لا يردن صحيح على مريض،
0: نعم.
1: فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى،
0: نعم.
1: أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس،
0: نعم.
1: بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة فروا من قدر الله إلى قدر الله،
0: نعم.
1: هل هناك يعني أدلة علمية، هل نوقشت هذه الأحاديث؟
0: يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق، لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره، فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز تشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنهم يتشاؤمون من رقم 13. شيء عجيب، يعني ما ذنب الرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان يعني جانب خطير حقيقة.
1: نعم.
0: إذا لم يوجه
1: يمنع المرور تحت السلم، أو
0: نعم.
1: القطة السوداء لها دلالة، هنا
0: القطة السوداء
1: البيضاء لها،
0: نعم. نعم. نعم. فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء،
1: نتطير أي نتشاء.
0: نعم. يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفاءلوا، إذا اتجه يسارا تشاءموا، هذا لا أصل له في الإسلام.
1: يعني فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث،
0: نعم.
1: إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار،
0: نعم.
1: يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه نحن هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
0: يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
1: نعم.
0: الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
1: نعم.
0: يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله،
1: لقوله تعالى طائركم معكم. يعني
0: نعم.
1: يعني القرآن،
0: نعم.
1: يرفض موضوع،
0: نعم.
1: التطير،
0: نعم.
1: بهذا الأسلوب.
0: نعم. نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير،
1: نعم.
0: يعني هذا حق،
1: نعم.
0: يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله،
1: نعم.
0: لكن هل يتعارض هذا إن أنا أخذ الحيطة من وباء منتشر، إن أنا أخذ التطعيم ضده، إن أنا ألبس كمامة إذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض إطلاقا. فالناس أحيانا تفهم الأمور فهما خاطئا. يعني الأصل في الإنسان ألا يتشائم، الأصل في الإنسان ألا يتطير، الأصل في الإنسان أن يأخذ الحيطة ضد أي كارثة قد تصيبه.
1: نعم.
0: ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق.
1: يعني استكمالا فقط للموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام لقوله نعم. وإذا مرضت فهو يشفي.
0: نعم.
1: وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات في ظاهرها؟
0: نعم. نعم، هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
1: نعم.
0: يعني يمكن إحنا أشرنا في جلسة سابقة ولا
1: نعم.
0: أذكر
1: نعم.
0: إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
1: جميل.
0: يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء، فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
1: نعم
0: يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
1: وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني نعم. يجب المرأة الحامل
0: نعم.
1: ألا تسمع جنينها صراخا نعم. ولا عويلا
0: نعم.
1: ولا
0: نعم.
1: شيء
0: نعم.
1: لأنه يسمع
0: به. يسمع نعم.
1: نعم. نعم.
0: فأقول يا أخي الكريم يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين، الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
1: نعم.
0: فلا أرى تعارضا إطلاقا، يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي.
1: صحيح.
0: لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا تعارض إطلاقا.
1: يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة نعم. عند أحد الأطباء نعم. يقول داويته فشفاه الله.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: استعان بالأدوية نعم. لكن الشافي في النهاية هو الله عز وجل.
0: أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البنج أو من التخدير يشكر الطبيب، يعني فقالوا له أشكر الله، أنا جرحته وداواك الله.
1: الله
0: يقول
1: الله.
0: انا جرحتك نعم. وداواك الله.
1: الحمد
0: هذا
1: لله.
0: هذا معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقه في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس احيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب، لا يتعارضان اطلاقا. انا اخرج من باب بيتي واقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أخطأت إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقب نفسي أمامها.
1: نعم.
0: يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقب نفسي فيه.
1: نعم.
0: فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفيني، لكن لا يتعارض هذا مع أنني أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل
1: نعم.
0: ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو بنفسه.
0: كان يتداوى عليه الصلاة والسلام.
1: رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة. الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه، قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي آية أخرى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذر الله عز وجل عباده ويخوفهم سبحانه، مذكرا إياهم بالمصير بين يديه يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجى لهم إلا رحمته ولا منجي يوم لا حول لهم ولا قوة ولا منجي لهم إلا رحمته سبحانه. وفي الآية الأخرى يذكرهم رأفته ورحمته، فمن رأفته ورحمته بهم أن حذرهم عقوبته وأنذرهم بطشه وقدرته وفتح لهم باب العودة والرجوع إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا مخرج من عقوبته إلا بالفرار له سبحانه. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو قد يأتي الظالم من حيث لا يحتسب، وقد يأخذه بغتة دون أن يشعر، قد يأتيه أمر الله بياتا حين نومه أو طيلولته، حينها لا نجاة ولا منجا وقد كان له في الأمر فسحة. يحذرنا الله عز وجل نفسه، فهو مالك القلوب ومصرفها، يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بينه وبين التوبة، قد يحال بينه وبين استقباح الذنب والشعور بألم الخطيئة. يحذرنا الله نفسه فقد يتمادى العبد في الخطيئة، وقد يزين له سوء عمله فيعمل الشر وهو يحسب أنه على طريق الهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يفتح للظالم باب النعمة والإحسان والتمكين حتى يفرح بما أوتي وينسى خالقه ويتمادى في غيه وظلمه، ثم يأتيه أمر الله بغتة. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يمد للإنسان في الدنيا فلا يرى فيها إلا ما يسره، وتفتح أمامه الأبواب وتزول عنه مغاليق الأمور حتى يغادر الدنيا رهين عمله. يحذرنا نفسه سبحانه، فقد يتعلق العبد بأبواب الرجاء ويركن إلى نصوص الرحمة والمغفرة وهي حق ويقين، لكنه ينسى أن الرجاء إنما هو لمن عمل وأناب، وليس للغافل المعرض المتألي على الله المدلي بعمله المباهي بحسناته. حين يحذر الرحيم القريب المجيب المحسن لعباده فإن الأمر جد والخطب جلل، فلنفقه عن الله خطابه ولنحذر من سبيل من وصفهم الله عز وجل بقوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان قد ينسي العبد ربه بالانغماس في الشهوة واللذة، وقد ينسيه إياه بالاتكاء على نصوص الرجاء والتمسك بأمل المغفرة، فلا يفيق إلا وقد أحاطت به الخطيئة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أكبر نشاط إنساني كلنا بنعمله هو الكلام، والكلام بينمي العلاقات أو بيأذيها ويدمرها. الكلام بيخليك ماشي من القعدة وانت حاسس بالسكون، عرفت عبر، أو ماشي مخنوق، وانا ليه قلت كده أو أسأت التعبير عن نفسي. الكلام بيخليك تفضل في شغلك أو تسيبه لو الكلام ما كنتش معبر جيد، وأسأت التصرف وأسأت التعبير وأسأت العلاقات. كم من إنسان خسر رزقه بسبب لسانه. بالكلام الدنيا بتنور في علاقاتنا مع بعض، أو الناس بتتحاشى بعض عشان لسانه مش حلو. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام 6 آداب وسنن إحنا محتاجين نفتكرها في طريقة كلامه. بقولها لك، ذكرها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية والشمائل الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا النبي. بيحكيها سيدنا هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة، بيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشرة طويلة. فبيقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هقولك 6 حاجات. أول حاجة، كان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله. دي حاجة واحدة. الأصل في النبي الصمت إلا لو فيه احتياج إن يقول معلومة أو أشارك أو أنصح نصيحة أو ألفت النظر لحاجة، أو أول حاجة تاخد الكلام لقدام، مش الكلام عشان أنا موجود فلازم أشارك لازم أقول، أو علشان أبين نفسي أو أتفاخر بحاجة أو أقول معلومة أنا قاصد من وراها معنى عايز أضايق بيه حد، فأقول كلام بيلف ويدور كده في الآخر ما تبقاش فاهم اللي قدامك بس مش حاسس إحساس كويس. الأصل الصمت، لكن لو في فايدة لنفسه في التعبير أو يفيد اللي حواليه يتكلم لو في احتياج. يبدأ الكلام ببسم الله ويختمه بذكر الله، دي أول حاجة، طويل السكت. رقم 2، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير. الكلام الفصل إني أعبر عن الموضوع بكون مفكر فيه الأول، ما بقولش أي كلام مش برتجل، فأعبر عن الموضوع بكلام قصير مفهوم، لا اللي قدامي ما يفهمنيش كل شوية يقول لي اشرح لغاية ما يطلع علي سمعة إن أنا مش واضح في كلامي، ولا بعد أروح واجي. المصريين يقول لك يلت ويعجن، أروح واجي واللي قدامي فهم خلاص غير ما يمل. فكلامه فصل واضح، لا بالفضول بالزيادة ولا بالتقصير، ليس بالجافي ولا بالمهين. لما النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام ما فيهوش جفا. الجفا إن وسط ما أنا بتكلم أقول تعبيرات فيها إزعاج للي حوالي أو إهانة للي حوالي، أو بتك على عيوب معينة، أو بقول كلام بستدعي فيه حاجات في الماضي غلط عملوها عشان بس أقنعه بحاجة فبفكره بغلطاته. جفا. عكس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلامه كان فيه شيء من تأليف القلوب والقرب واختيار أحسن الألفاظ، فكان كلامه ليس بالجافي ولا بالمهين صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه كان بيشوف ولقد كرمنا بني آدم، بيشوف ونفخت فيه من روحي، وكان يقول للناس كده إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. فكان بيعلمهم أن العظماء يكرموا، بس هو كان بيكرم الفقير والغني لأنه بيشوف أن كل واحد كريم قوم لأن ربنا كرم بني آدم. فرقم 3، ليس بالجافي ولا بالمهين. رقم 4، الله يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم، ولا يذم منها شيء. لما تجيله هدية صغيرة ولا يأكل لقمة بسيطة ولا يشوف حاجة ممكن تبقى محدش ياخد باله منها من النعم، كان يعظمها وإن دقت. وده لتعظيم النبي لربنا وللخلق. فلو ربنا بعت لي نعمة فعرف الناس هي بسيطة أو رخيصة عند الناس، دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى، اختيار ربنا. مش فاكر لما كان بيقول نعمة الإدام والخل، لما تعزم صلى الله عليه وسلم فتح مكة على شوية خل وكسرات خبز متبقية من العيال، قال ده أحلى أكلة، نعم الإدام الخل، لأنه اختيار الله. رغم أن المفروض يدبح له الدبايح وهو صلى الله عليه وسلم فاتح مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيء. لو في حاجة لا يشتهيها بيعرض عنها، لكن مش بينتقد حاجة. على فكرة جنة الدنيا انك تبقى قاعد مع حد لسانه حلو. كان الصالحين يدعوا كده، ربنا يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة، يبقى وشك منور زي الجوهرة ولسانك حلو زي السكر. يعني رقم 5، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها في الكلام. خد بالك في كلامه هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، ما نسيبش الموضوع وننتصر للنفس اللي بيسموه المراء، ان انا اتجادل انتصارا لذاتي وليس اثباتا للحق. شوف وهو بيتوصف في الكلام لا ينتصر لنفسه، قال المعلومة اللي قدامه مختلف بس بيتكلم بصدق. النبي قال له واحد كده اختلف مع النبي قال له مش هؤمن بيك لان انا كنت عايز ليا الملك بعديك، وبصراحة كمان مش هقدر احارب الفرس والروم دول جامدين قوي. فقال صلى الله عليه وسلم قد افصحتم بالصدق. شكرا انك انت ملفتش ودرت، ومش هنقعد نتكلم كتير في انك انت غلط. وقال له ان هذا الدين لا يقوم به الا من قام به من جميع جوانبه. خلاص يعني ده مش مناسب ليك، لان انت مفروض لو هتقرب لربنا ما تقولش بس انا هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اللي يأمرني بيه. فلا ينتصر لنفسه، مش بتقوم الخناقات لو اختلفت، انما يبين اللي هو عايز يقوله وينتقل لموضوع تاني. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، اذا غضب اعرض واشاح. مش لو غضب اهان وسخر وضرب وبهدل، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما أي حاجة، ولكن لم يستخدم يده إلا صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله في الجهاد في سبيل الله فقط صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح أو فرح غض الطرف. كان يستحي صلى الله عليه وسلم وينظر للأرض كده صلى الله عليه وسلم، نفسي أشوف هذه لما نخش الجنة، أو يا رب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يجي لنا كده في رؤية وهو كده بيبص بيغض الطرف. يعني جل ضحكه التبسم، أغلب ضحك النبي مش بق مفتوح، ابتسام يبين بس سنانه، يفطر عن مثل حب الغمام. الغمام السحاب، لما يضحك سنانه بيضة وحلوة وحلوة كأنه كده السماء بانت، يفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وكان أقصى ضحكة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيتكلم يضحك حتى تبدو نواجذه، بقه يتفتح فتحة بسيطة فاسنانه اللي ورد بان، مش اللهاء اللي هي اللحمة اللي نازلة في الحلق كده تبان. عمرهم ما شافوها من النبي زي ما وصفه صلى الله عليه وسلم في ضحكته الجميلة. فدي كانت يعني 6 سنن أو 6 آداب لسيدنا النبي وهو بيتكلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أذن النبي لأصحابه بالهجرة، هذا قبل الهجرة إلى المدينة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، النجاشي. فلما ذهب مجموعة من الصحابة فيهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الحبشة واستقروا بها هناك، أرسل كفار قريش 2 ليذهب إلى الحبشة ويؤلب النجاشي على هؤلاء. شوف، ما تركوهم مع أنهم رايحين، اشتبوا فيهم، خلوهم راحوا وطلعوا منكم، لا لاحقينهم. وراح منه عمر ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وشايلين معاهم هدايا، أموال وهدايا، ليش؟ رشوة بيعطون النجاشي علشان يرد هؤلاء الناس إلى مكة. وصل عمر ابن العاص إلى الحبشة وبدأ يذهب، قبل ما يروح للملك يروح حق البطارقة والحاشية اللي حول الملك يعطيهم الهدايا. ليش؟ عمر ذكي، يبي يضمن أصواتهم عند الملك وأنهم يوقفون معاه لما يطلب الطلب من الملك، وطلب اللقاء. وكان الملك جالس والأساقفة والبطارقة حوله، ودخل عليه عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، وعمر كان هو المتكلم. قال: ما عندك؟ قالوا له: وفد جايك من قريش، وقبل أيام واصلين وفد مساكين، قالوا: حنا بنجلس عندك. قال: تفضل، اللي هو المسلمين. قال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. سفهاء وغلمان، وفيهم خيرة الناس، وطبعا النجاشي ذكي، عارف شو قاعد يقول. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني شوف شلون الذكاء، قال: اطلعوا من ديننا وحتى ما دشوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. شوف ذكاء عمر. ثم قال: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، اللي مرسلنا أباؤهم أعمامهم عشائرهم أشراف الناس، ليش بعثوكم؟ لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا. الآن بدأ يفكر الملك إيش راح يسوي، وكان ذكيا. أصحمته النجاشي حتى أقبل البطارقة بدورهم قائلين: صدقا أيها الملك، اللي قاعد يقوله صحيح، أسلمهم إليهما، خلهم يردونهم حقهم، طبعا لأن مضبطينهم بالهدايا، معطينهم أموال ومعطينهم هدايا ومعطينهم. والنجاشي يسمع البطارقة شو يقولون، وهذا الشي يقولون، شوف شنو رده: لا والله، وكان نصرانيا، لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي، ناس جوني واختاروني على من سواي، يبون الجوار، حتى أدعوهم فأسألهم أول شيء، أجيبهم وأسمع شنو ردهم على هذين الأثنين. هذا الحين نسميه اليوم اللجوء السياسي، ها، الناس اللي يروحون إلى أمم وكانوا مضطهدين في بلادهم. قال: أنا ما راح أرجعهم لين أجيبهم هؤلاء الناس اللي جو واستجاروا فيني، أبي أسمع منهم. ناداهم النجاشي ثم سألهم، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ شنو هذا الدين؟ منو الحين يبي يجاوبهم؟ جعفر بن أبي طالب، أحسن القوم كلاما. فقال: أيها الملك، شوف ذكاء الآن جعفر، شوف كلماته شلون اختارها. وعمر لما شاف جعفر يبي يتكلم عرف أن جعفر مو أي واحد. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. والنجاشي لا يعبد الأصنام ولا يأكل الميتة، نجاشي من أهل الكتاب. قال: ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي من الضعيف
وكنا على هذه الحال حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة من الأوثان، ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، ونهانا عن قول الزور، ونهانا عن أكل مال اليتيم، وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، فصدقناه وآمنا به. إحنا ما سوينا شيء، صدقنا هذه الرسالة واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده والكل قاعد يسمع، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. شوف الآن بدأ يحول الحديث جعفر ذكي، قال: فطغى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث أيها الملك. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، أنت غير من عن الناس، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قلب كل شيء عليهم، قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، سورة مريم، حتى وصل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ويقرأ عن مريم ثم عن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما انتهى جعفر إذا بالنجاشي يبكي ويأمر ألا يتعرض لهم أحد من الناس، ثم غضب عمرو بن العاص لما رجعوا المسلمون، رجع مرة ثانية إلى النجاشي ويقول: اسألهم، نادهم مرة ثانية وقول لهم شنو تقولون في عيسى إلهكم، شنو يقولون فيه؟ ترى يقولون فيه قول عظيم. فجمع البطارقة مرة ثانية وجاب جعفر وأصحابه، قال: شنو تقولون في عيسى؟ قال: نقول هو نبي الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال، وكان بيده عود، قال: والله الذي تقول والذي جاء به عيسى خرج من مشكات واحدة. فنخر البطارقة، قال: وإن نخرتم. ثم قال: اذهبوا وأنتم الآمنون، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، من سبكم فقد غرم، أنتم الآمنون في بلادي. ثم قال لأصحابه: ردوا عليهما هداياهما وارجعا إلى بلادكما. وكان النجاشي فعلا الرجل الذي لا يظلم عنده أحد من الناس، ظل فترة من الزمن ودخل في دين الله عز وجل، وهو الوحيد الوحيد الوحيد الذي صلى النبي عليه صلاة الغائب. لما مات حزن النبي على موته في المدينة وصلى عليه صلاة الغائب فكبر وكبر الناس خلفه.